0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: بناء جملة الود مقاربة ثانية.
2: قلنا في المقاربة الأولى إن القرآن الكريم استعمل الحرف لو بعد أفعال الود في معظم المواضع التي ورد فيها ذلك الفعل، ولكن قد يحتج علينا بالآية: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. إذ جاء أن بعدها ومعلوم أن كل إنسان يتمنى أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، فإذا هذا ليس إمتاع بل شيء واقعي ممكن التحقق، ولكن تكملة الآية ترد على هذا الاعتراض. فهل ثمة من يتمنى أن تكون له تلك الجنة ثم يصيبها الإعصار فيحرقها؟ فأن يود المرء أن تكون له الجنان الواسعة والقصور الشامخة أمر متوقع، ولكن لا أحد يود أن يحترق ذلك. وفي القرآن قصة ذات دلالة عميقة على هذه الحالة، وهي قصة من كانت له جنتان ولكن أحيط بثمرهما فكانت النتيجة، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. أما انتقال الود من الرسوخ والثبات إلى التعبير عن المودة بين الناس فيعود إلى أن أصل معناه الوتد الثابت في الأرض أو الجدار، فهو أعمق من الحب المتغير بطبيعته. وقد يستغرب هذا المعنى بعض الشيء، لأن الناس تعودوا على كلمة الحب يعبرون بها عن مشاعرهم تجاه من يحبون، ولكن كثيرا من ذلك الحب على ما تشهد به مجريات حياة البشر عرضة للتحول إلى بغضاء وكراهية، بل يؤدي في غالب الأحيان إلى قطع صلة الرحم وإلى الطلاق وإلى ما هو أسوأ من ذلك. أما الود فيفترض فيه الثبوت والرسوخ أكثر من الحب، لأن أصله الوتد الثابت في الأرض والجبال والأوتاد. فحين تقول أود فلانا فأنت تريد أن تقول إن علاقتك به عميقة ثابتة راسخة. أما عن صياغة جملة المودة فإن الفعل ود كما بينا يدل على شكل من أعمق أشكال المحبة. تقول وددت فلانا ودا عميقا، كأنك قلت أحببته حبا عميقا جارفا وفيه معنى التمني، كما لو قلت وددت أن الظروف غير هذه الظروف. وبالعودة إلى ما قلناه عن الحروف التي تأتي بعد لو، فإن السياق هو الذي يفضل حرفا على آخر، وبالجملة هما حرفان، الأول الحرف لو، وقد ورد في كل موضوع لا يتحقق فيه ما يوده المتكلم، كما في الآية: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. وطبعا لن تسوى بهم الأرض. ومثلها: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، ولن يتحقق له ما يوده. الثاني أن الذي استعمله القرآن في التعبير عن تحقق ما يتمناه المقصودون بالكلام مثل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، فهنا يتحقق عكس ما يودونه لوجود نفي الود في أول الجملة. ونلاحظ أن جملة الود وجملة التمني تحتويان الحرف لو.

0: فكأنك توبخ من تكلمه، لأنك تستبعد جدا إمكانية نجاحي. أما أود لو تنجح، فالاستبعاد لم يتغير عن الاستبعاد في أسلوب التمني، لكن بزيادة رغبتك العميقة بنجاحه. نخرج من هذا كله أن أصل الود الثبات والرسوخ، واستعمل في الأشياء المادية المذكورة. وخلاصة الأمر لك أن تقول: أحب أن تزورني وأرغب في أن تزورني. أما إذا استعملت أفعال الوداد فأنت تستبعد حدوث ما تتمناه، فلتضع بعدها لو لتؤكد ذلك الاستبعاد. على أن للمجاز بصوره المتعددة مجالاً لتنمية كل أسلوب مما مر ذكره.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، في جوهر الأحداث الثقافية.
3: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
6: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
7: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1 ظهراً، يعاد الجمعة 8 مساء.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

0: القرآن الكريم. القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم.
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم يا رب تسليما كثيرا. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بسند صحيح عن النبي صلى الله وسلم بارك عليه أنه قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن، فأوتروا يا أهل القرآن. الوتر أن يجعل الشيء وترا، يعني واحدا، فالله عز وجل واحد لا شريك له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. يحب الوتر أن يجعل الأشياء وترا. قال نافع رحمه الله: وكان ابن عمر لا يصنع شيئا إلا وترا. قال أهل العلم: والسنة المداومة على الوتر، وقد كان صلوات الله وسلامه عليه يحرص على الوتر في الحضر وفي السفر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: في رجل كان يترك الوتر رجل سوء لا تقبل شهادته. يعني انظر حرص أهل العلم على هذه السنة العظيمة. وقد يسأل السائل ويقول: متى أصليها؟ صلاتها من بعد العشاء إلى طلوع الفجر. قال جابر رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، أي تشهدها الملائكة، وذلك أفضل. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. رواه الجماعة. فالوتر أيها المستمع الكريم من السنة التي ما كان حبيبك صلوات الله وسلامه عليه يتركها، لا في سفر ولا في حضر. وأقل الوتر ركعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الوتر ركعة من آخر الليل. رواه مسلم. وأدنى الكمال ثلاث ركعات، ثلاث ركعات، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني في الغالب. وثبت من حديث ابن عباس أنه أوتر 13 ركعة. فالوتر أيها المستمع الكريم من السنن التي ينبغي المسلم أن يحرص عليها. وكذلك في الوتر لك عدة صور: إما أن تصليها ركعة واحدة، هذا أمر جائز، وإما أن تصليها ثلاثا، ركعتي الشفع وتسلم ثم ركعة الوتر، ويجوز لك أن تواصلها ركعتين وتقوم للثالثة وتجلس في الأخيرة. وكذلك توتر بخمس أو بسبع إلى 9 من كل هذا الفعل، قد فعل عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع ولا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. إذن هذه من الصلوات التي ينبغي المسلم أن يحرص عليها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا صلى ركعتا الشفع يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية: قل يا أيها الكافرون، وفي الوتر: بقل هو الله أحد. رواه النسائي. فهذا من الأمور، لو أن قرأت بأي صورة فصلاته صحيحة، لكن اتباعك في هديه صلوات الله وسلامه عليه حتى في قراءة الصور بلا شك أن الأجر أكثر، لأنك اتبعت بذلك حبيبك صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أوترت أول الليل فلا يجوز لك أن توتر آخر الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة. رواه أصحاب السنن. فينبغي لك أيها المستمع الكريم أن تحرص
على هذه السنة العظيمة. جعلنا الله عز وجل من أهل القرآن ومن عباده الذين يحافظون على الوتر ومن عباده الصالحين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: الصورة المكتوبة.
4: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
5: والكلمة تصنع أروع الصور.
4: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
5: ترسم المكان والشخوص.
4: فالرسم بالكلمات،
5: والكتابة بالكاميرات.
3: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
4: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
5: الإعداد الإذاعي
4: أحمد بن سعيد الأزكي.
5: التقديم
4: أحمد الكلباني
5: ومريم البداعية.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
5: إخراج مريم البلوشية.
6: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
7: عزيزي المستمع.
8: عزيزتي المستمعة.
7: عرفنا في حلقة الأمس أن الصراع الدرامي نوعان، صراع داخلي وآخر خارجي.
8: ولكي يكون هناك صراع واضح في العمل الدرامي أو السينمائي، لابد من عناصر يجب توافرها في الصراع.
7: ما هي هذه العناصر التي تشيرين إليها؟
8: أقول لك، مع التسليم بأن وجود البناء الدرامي يرتكز أساساً على وجود الصراع ويوجد عنصر الحركة والتطور فيه، فإن ذلك في حد ذاته لا يكفي للتأثير في المتلقي.
7: صدقتي، فالصراع لكي يكون مؤثراً يجب أن تتوافر فيه بعض العناصر الأساسية، والتي تتمثل في
8: إمكانية تصديق أو احتمال حدوث الصراع،
7: أن يكون لموضوع الصراع صداً في نفوس أكبر عدد ممكن من الناس، سواء بتناول شيء يمس حياتهم أو أحاسيسهم أو معتقداتهم،
8: أو بتقديمه نوعاً من المعرفة أو القيم الفكرية أو وجهة نظر تتصل بقضية أو مشكلة ما.
7: أما العنصر الثالث هو أن يتحقق في موضوع الصراع إمكانية تجاوب المشاهدين معه بأحد طريقتين.
8: الطريقة الأولى الامتزاج الوجداني.
7: بمعنى
8: أن تكون هناك قابلية تخيل المشاهد لنفسه في ذات الموقف أو رؤيته من خلال الشخصيات.
7: أما الطريقة الثانية فهي المشاركة الوجدانية.
8: بمعنى
7: أن يكون في الصراع إمكانية مشاركة المشاهد لمشاعر الشخصيات، أي يحزن لأحزانهم ويتخيل نفسه في ذات مواقفهم.
6: الصورة المكتوبة.
9: السيناريست الإيراني كامبوزيا بريتول.
8: أصدقائنا، لا تتعجبوا إن أخبرناكم أن السينما الإيرانية قد بدأت مشوارها منذ عام 1900 للميلاد.
7: ما تقولينه ذكرته المصادر الكبرى، مثل ما ذكره موقع ويكيبيديا الشهير. ولكن كيف بدأت السينما الإيرانية؟
8: بدأت يوم كان الشاه الإيراني مظفر الدين شاه في زيارة لإحدى الدول الأوروبية، وأحضر معه أول آلة تصوير في البلاد.
7: في عام 1904 افتتحت أول صالة عرض للسينما بإيران،
8: ويعتبر هذا الأمر نقطة تحول وبداية للسينما في إيران.
7: وبرغم وجود العديد من صالات السينما في عام 1912، لم يتم إنتاج أي فيلم سينمائي في إيران حينها، واستمر ذلك حتى عام 1929.
8: كان السينمائيون الإيرانيون يقومون ذلك الزمان بعرض الأفلام الغربية المدبلجة في صالات السينما الإيرانية الصغيرة.
7: رغم البدايات المبكرة للسينما في إيران، إلا أن أول فيلم إيراني أخرج عام 1930 بعنوان آبي ورابي، على يد المخرج أفانيس أوهانيان بمساعدة المصور خان بابا معتضدي.
8: خان بابا معتضدي كان أول إيراني يعمل في مجال التصوير منذ عام 1925 حتى عام 1931.
7: كان يقوم بتصوير الأفلام الخبرية الصامتة، ومن أشهرها فيلم مجلس المؤسسين الذي تم إنتاجه عام 1925، والذي كان يدور حول مجلس المؤسسين.
8: أصدقائنا، إذا كان خان بابا معتضدي يقوم بتصوير الأفلام بالكاميرا السينمائية،
7: فإن الإيراني الآخر كامبوزيا بريتوي المولود في رشت عام 1955 يقوم بتصوير المشاهد بالكلمة،
8: أي أنه يقوم بكتابة السيناريو.
7: لقد كان كامبوزيا بريتوي مخرج أفلام وكاتب سيناريو،
8: شارك عام 2000 للميلاد في كتابة سيناريو فيلم الدائرة لجعفر بناهي.
7: هذا الفيلم يروي تجربة النساء في المجتمع الإيراني.
8: يعتبر كامبوزيا السيناريست الإيراني الوحيد الذي يفوز بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية، وذلك عن فيلم الدائرة.
7: ويعد هذا المبدع كاتب السيناريو من المؤثرين في السينما الإيرانية الموجهة إلى الأطفال.
8: ساهم السيناريست الإيراني كامبوزيا في كتابة سيناريو أفلام عدد من أبرز المخرجين الإيرانيين مثل عباس كيارستامي ومجيد مجيدي وجعفر بناهي.

0: أيها الأصدقاء، في عام 1940 كان فيلم دختر لير الفتاة اللورية أول فيلم إيراني ناطق، والذي صوره عبد الحسين سبنتا.
1: اللور بضم اللام هم شعب إيراني متواجد في إيران والعراق.
0: هذا الشعب يتحدث اللهجة اللورية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالكردية الجنوبية، مع بعض أوجه التشابه مع الفارسية.
1: رواية الفيلم مستوحاة من رواية شعبية تعرف باسم جعفر وجلنار.
0: يسلط الفيلم الضوء على حياة جلنار التي تعمل في مقهى، وتتعرف على الضابط جعفر، وتتوطد العلاقة بينهما ويتعلقان ببعضهما كثيرا.
1: حظي هذا الفيلم باستقبال قل نظيره من قبل الجمهور.
0: شكل الفيلم أيضا نقطة بداية لصنع عدة أفلام إيرانية أخرى.
1: فيلم الفتاة اللورية لا يعتبر فيلما إيرانيا فحسب، بل هو أحد الأفلام الناطقة باللغة الفارسية السباقة في تاريخ السينما في إيران.
0: بعد هذا الفيلم تم إنتاج أول فيلم عرض في إيران، ألا وهو جراغ هاي نيويورك، أضوية نيويورك.
1: وقد أوجد هذا الفيلم تغييراً في الأجواء السياسية والرقابة الشديدة في تلك الفترة.
2: الصورة المكتوبة.
3: السيناريست الإيراني كامبوزيا بريتوي.
0: مستمعين الكرام، بدأ السيناريست الإيراني كامبوزيا بريتوي مسيرته الفنية في عام 1987 مع فيلم ماهي، وتعني سمكة باللغة الفارسية.
1: ساهم هذا السيناريست الإيراني كامبوزيا في كتابة فيلم محمد رسول الله، وهو الفيلم الطويل الأعلى كلفة في تاريخ إيران.
0: قام مهرجان فجر السينمائي في طهران بتكريم هذا السيناريست 4 مرات.
1: اختير بروتوي من خلال فيلمه كافيه ترانزيت، الذي يروي قصة أرملة تقرر أن تعيد فتح وإدارة مطعم زوجها الراحل بنفسها قرب الحدود الإيرانية التركية.
0: هذا الفيلم كافيه ترانزيت ساهم بتمثيل إيران في الحفل السنوي لجوائز الأوسكار عام 2007،
1: لكن لجنة حفل جوائز الأكاديمية الأمريكية لم تختر العمل ضمن اللائحة النهائية في فئة أفضل فيلم أجنبي.
0: وفي عام 2012 أنجز بريتوي مع بناهي فيلم بارتيه والستارة المسدلة، وهو يتحدث عن الحريات الشخصية.
1: هذا الفيلم فاز في العام التالي، أي عام 2013، بجائزة الدب الفضي في مهرجان برلين ضمن فئة أفضل سيناريو.
0: أصدقائنا، حصلت أعمال السيناريست الإيراني كامبوزيا بريتوي العديد من الجوائز التي يمكن أن يطول الحديث عنها.
1: هنالك الكثير من الجوائز التي رشح لها أو التي فاز بها بوصفه مخرجاً أو كاتب سيناريو.
0: من أهم تلك الجوائز جائزة اليونيسيف عن فيلمه السمكة عام 1989،
1: كما رشح فيلمه الستارة 2013 لجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي الدولي.
0: ورشح الفيلم نفسه في العام ذاته لجائزة أفضل إخراج في مهرجان آسيا السينمائي الدولي.
1: وحصل على جائزة السميرج الماسي لأفضل سيناريو من مهرجان فجر السينمائي الدولي لأكثر من مرة.
0: أصدقائنا، توفي السينمائي كامبوزيا بريتوي كاتب السيناريو الشهير في إيران عن عمر بلغ 64 عاماً بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت مؤسسة الفارابي السينمائية.
1: كلاكيت، نهاية الحلقة.
0: إلى اللقاء.
4: الصورة المكتوبة
5: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
6: في الإعداد
5: وفي الإخراج مريم البلوشية.
6: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
1: عين أخرى.
0: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: بأقل من سطرين ينكتب العالم، أو نثر الحياة بشعر الأصدقاء. الصباح حرفة لا ترى كي يجد الظل عزلته. أحمد لهيبي. الصباح طائر بحري فقد صوته أبدا. أحمد الهاشمي. فسمع صوتا يناديه من بعيد، لن تشفى أبدا أيها المجنون، لقد جننت. زهر الغافري. ما إن ألمس شجرة حتى أصبح فجأة في أملاك الآخرين، وإذا جلست على صخرة ينمو جناحاني وتطير. عبد الله الريامي. لا شيء سوى جسد يتشظى وقلب يخفق بقسوة. وموزارت. بارك العامري. بندقية فارغة إلا من النجوم، ووجه ذلك الطائر بين الكأس والشفا. أحمد الهاشمي. يحدث أن يصير جسدي بجعة بلون الحلم. بدري لهيبي. شوقت باتجاه الشوق ولم أصل. زوريكا. زوريكا. نسيت زهرة، أين ذهبت؟ عبد يوث. الزمن مهزوما يتفجر كنبع، الزمن كرماد حبيبتي. سما عيسى. والجمل القصيرة أجمل وسيلة لعبور المحيطات. عبد الله الريامي. عندما ولد وطن الحطابين والرعاة لفته في خرقة بالية وضمته إلى صدرها. صار الليل بهيجا. زهران القاسم. اللعنة تبدأ في سرد الحكاية، كانت مع الحلم يدها في يده. فاطمة الشيدي. وما دام الليل في أوله سأسأل، هل هذه المرة أيضا أتدبر أمري حتى الصباح برئة واحدة؟ عبد الله حبيب. وفي ليلك شيء من الوردة. علي الصوافي. أنا من ترك البارحة وعاد على صهوة جواده، راحلا يبحث عن مفاتيح للكلمات. عمرو الرحبي. لقد أيقنت أن ثمة سماء لا تحد، وأن القبرة التي أودعتني مضغة من عظامها أضحت شعاعا يسطع في غياهب الليل. عبد الله البلوشي. كل رأس بكأس، كل عين شجرة، لهذا شحذنا حناجيرنا نشيدا لوطن يضيء بالكلمات، بعيدا عن فتنة الجنرال والوظيفة. طالب المعمري. رماد الحب ما الذي يطفئه؟ عبد الله حبيب. علي أن أتخيل الذئب الوحيد هناك فوق التلة البعيدة مصروعا بالغياب. سيف الرحبي. في غرفة العناية الفائقة تسولت الهواء من الطبيب، لأن رئتي خاويتان، ولما أشاح بوجهي انحدرت دمعتان، فغام العالم من حولي. مبارك العامري. كأعرج يحمل قرية على رأسه أتقدم إلى الليل. عبد الله حبيب. أتقدم لكي لا أنسى أشكال الكلمات، ولكي لا أنسى معنى الحياة. ناصر العلوي. وأنت ماذا ستعطين دمي أيتها الغيوم، أيتها المرأة ذات الشبق إلى الحب؟ ماذا ستعطين دمي؟ سماع عيسى. أنا الأعمى أرى بأصابعي. إبراهيم سعيد. من ذا يجير جلادي السماوات؟ فاطمة الشيدي. لن نصل بالكلمات أعلى من ريش عصفور. طالب المعمري. أيتها القصيدة التي أشتهي التهامها كإنسان بدائي، مزيدا من القبل، مزيدا من الإرهاب. هلال الحجري. باعني القلم للحبر، باعني الحبر للورقة، باعتني الورقة إلى فم جهول. علي المخمري. لقد أتعبني سفر حياتك أيها الينبوع. زهران القاسمي. وبدأت في تلاوة ما تيسر من النار على القصيدة تنجو. بدرية لهيبي. سأتعلم من ذكاء الفراشة، حتما سأتبع الضوء. إسحاق الهلالي. هواء البحر يعرفونه كما يعرفون أولادهم. ناصر العلوي. لا شيء سوى أني غجري أيها الأرض. يحيى النعبي. لن أتصور البتة بعد اليوم أن هناك جلادا أقسى من خيبة الأمل. مبارك العامري. والنسر آخر ما رأيت قبل أن أرتطم بعظامي. إبراهيم المعمري. من الكلاب المسؤولة عن عواء شلة من الذئاب؟ علي المخمري. العالم الواسع محشور في ماء عيني. زهر السالمي. بشق الأحلام في عين صقر لم ير الراية عبرناه مختارا لنا أمثولة الأمل. محمد الحارثي. أفكار تخرج من غرفة النوم إلى الصالة ثم من النافذة لتنتحر. زهر السالمي. السدرة آخر غجرية من بلادي. عبد الله الريامي. إذا رغبت في فاكهة يكفي أن تحركي إصبعا واحدا لتحضر الشجرة إلى هنا. زاهر الغافري. لماذا أتذكرهم هذه الليلة؟ علي أن أقلب الصفحة. سيف الرحبي. أتقدم ببعض فقط حكاية للكائنات الناقصة. فاطمة الشيدي. غياب ينضجه الصيف في الشفاه. أحمد لهيبي. قليل من التراب يصنع جرة، وقليل منه يضيع بلادا. عبد الله الريامي. عما قريب ستورق كلماتي في جحيم أكثر جدارة، والدخان سيأخذ معناه في الأعالي. أحمد الهاشمي. يا مهيمن على الحصى والثلج، توجها بضفائر النعاس والغلبة، لأنها صغيرة وتشبه بول سيلان. زاهر الغافري. بأقل من سطرين ينكتب العالم، أو نثر الحياة بشعر الأصدقاء.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
3: نؤمن بالفكرة
4: ونكتبها قصة ملهمة،
3: نرافق الأحلام
4: وننقل تحديات الأيام.
3: شباب مبدعون
4: يصنعون من الأفكار واقعا
3: في رحلة المثابرة والإبداع،
4: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
3: لمستقبلهم الريادي.
4: سنقترب من مسارات رحلتهم
3: لنستطيع أن نلهم المستمع
4: بالبحث عن الفرص
3: أينما وجدت. نستطيع.
4: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
3: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
4: بكم ومعهم
3: أن نبدأ التغيير الإيجابي
4: وقيادة المستقبل.
3: نستطيع.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. معكم حارث بن سليمان الناعبي، فنان تشكيل عماني، صاحب مرسم للفنون. مرسم هو مركز تعليمي للفنون أسس عام 2016، كان بكوادر عمانية ولا زال بكوادر عمانية 100%.
4: نستطيع. نستطيع أن نبتكر ونبني وطن. نستطيع.
5: فكرة المرسم هو دعم للشباب العماني ودعم الموهوبين العمانيين، وناخذ بإيدهم علشان تطورهم في كل مجالات الفنون. طبعا نحن نستقطب كل مجالات الفنون أو معظمها، مثل الفن التشكيلي، عندنا النحت والخط العربي، التصوير، وطبعا نستقبل جميع الفئات العمرية. نحن ناخذ من 4 سنوات إلى الكبار والمحترفين في مجال الفنون، علشان نخلق بيئة آمنة في مجال الفن التشكيلي. وهدفنا أن ننهض بالفن العماني ونرتقي بالمستويات والمحافل العالمية، علشان نخلق بيئة فنية وساحة فنية عمانية تليق بالفن العماني والبيئة العمانية. طبعا في البداية نحن واجهنا صعوبات حالنا من حال أي مشروع عماني أو حال أي مشروع بشكل عام. في بداية تحدياتنا كانت الثقافة الفنية، كان عندنا ضعف في الثقافة الفنية، كانوا مثلا أولياء الأمور أو الشباب ما يعرفوا أنه ليش أصلا أنا أروح أتعلم فنون، وإيش الأشياء اللي ممكن تفيدني في صقل مهاراتي في الفنون التشكيلية. عشان كذا قمنا حملات تسويقية لتعزيز هالجانب ونشر الثقافة الفنية وانتشار في مختلف محافظات السلطنة.
4: نستطيع. نستطيع. برنامج يغوص في عمق التحديات ويستكشف المعنى الحقيقي لريادة الأعمال. نستطيع.
5: وأيضا من أحد الصعوبات اللي واجهتنا كانت في جائحة كورونا. مثل ما كل عارف، وأعتقد معظم المشاريع واجهت صعوبات في هذه الفترة، اللي هو قلة الزبائن، قلة الناس اللي تقصد هذه المشاريع. فكنا نواجه صعوبات مالية كثيرة، بس لله الحمد تخطينا هالمرحلة بنجاح، استعدنا قوانا مرة ثانية ورجعنا من جديد. نطمح في المستقبل أنه ننظر نظرة معاصرة للفن التشكيلي ومحافظة في نفس الوقت، نظهر البيئة العمانية والفن العماني في صورة راقية ترقى بالفن العماني، ونصعد إن شاء الله إلى محافل عالمية. وإحنا بدينا في هالمنطلق وهالجانب، بحيث إن صرنا نشارك أو نأخذ أفراد المرسم أو المشتركين إلى دول أخرى. كان عندنا مشاركة السنة الماضية في جمهورة مصر، طبعا نأخذهم إلى مؤتمرات دولية ومعارض دولية، وبالإضافة يختلطوا بالفنانين الموجودين بجمهورية مصر. وهذا الخطة إن شاء الله مستمرة، إنه نوجههم إلى دول مختلفة، نختار مجموعة من المشتركين ونسافر بلدان أخرى لتبادل الثقافات. ونفس الشيء يعني المشاركة وإبراز اسم عمان في المحافل الدولية. نصيحتي لكل شاب عماني، خلينا نروح للمبدعين والموهوبين في شتى المجالات. بداية، الاستمرارية شيء لا بد منه علشان نوصل للمستوى اللي احنا نريده. مثلا ما في فنان أو خلينا نقول مغني يغني على طول من كتاباته ومن ألحانه. في البداية يتمرن ويتمرس بأغاني فنانين ثانيين إلى أن يصل إلى مستوى قادر أنه يغني أغاني منسوبة له. وهذا في جميع المجالات، ودائما أقول في الفنون هنالك ثلاثة أشياء على الفنان أو الموهوب الالتزام بها، اللي هي في البداية وأهمها الممارسة الفنية، ويرسم بشكل مستمر علشان يوصل. دائما أضرب مثال للطلاب عندنا، كنت أقول إذا في شخص يريد يتعلم سباحة، فممكن أنا أعطيه كتاب طيب بيقرأ وبيحفظ حفظ من المجلد للمجلد، وبعدها إذا راح للبحر أرميه في البحر ما ممكن يسبح، فويش لازم يمارس. فالممارسة هي أهم من كل الجوانب. بعديها جيل الجوانب الثانية اللي هي التغذية الثقافية، أنه لازم الشخص يقرأ، لازم يطلع، لازم نشوف الجوانب الثانية طيب، ويشوف خبرات أخرى وفنون أخرى. وبعدها لازم تكون عند التغذية البصرية، واللي هي نفس الشيء عامل جدا مهم لدى الفنان أنه يغذي بصره. دائما نقول أن عينه لازم تكون ناضجة، لازم تشوف الألوان بشكل صحيح، لازم يفسر الألوان، يفسر الأشكال، يعطي كل شيء حقه أو كل شيء يرى بصورته صحيحة، ومنها ينطلق إن شاء الله. لأن بدون هالأشياء وبدون الممارسة ما راح نطلع، ما نكون مستعجلين. ونصيحتي لأصحاب المشاريع، عمان ولادة، إذا نتجه للصناعات الإبداعية في عنا كثير مواهب في عمان، سواء مجالات الفنون التشكيلية أو مختلف المجالات في الصناعات الإبداعية. لكن ننتظر، أنا أعرف أنه معظم زملائنا في الصناعات الإبداعية يقولوا نفتتح مشاريع بس ما يجونا الزبائن. فنحن نحتاج إلى التسويق الجيد لمشاريعنا، لازم نصل للفئات المستهدفة، الفئات اللي نحن نريدها علشان نستقطبها ويجوا إلى مشاريعنا. يعني ما ممكن نحن نفتتح مشروع وخلاص كل حد بيجي، لا، لازم نصبر. وأنا متأكد أن عمان بها مواهب كثيرة جدا، أنا واجهتها بنفسي. وفي الختام أود أن أشكر كل من وقف جنبنا في البداية، أنا كحارث الناعبي أو أي شخص محب لمرسم، كنا في البداية خلينا نقول الشعلة في هذا المجال، أو الشرارة اللي بدأت، لأن احنا كنا أول من بدأ مشروع فني في مجالات الفنون في عمان، ومنها بدأوا الأخوان. إن شاء الله نكمل ويكمل الأخوان ويكمل كل أصحاب المشاريع. و أشكر إذاعة سلطنة عمان برنامج نستطيع على هذه الاستضافة، وعلى تسليط الأضواء إلى الشاب العماني المبدع وإبراز هذه المشاريع إلى الساحة. فشكرا لهم وشكرا للمستمعين وبارك الله فيكم.
4: نستطيع.
3: نستطيع.
4: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
3: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
4: بكم ومعهم
3: أن نبدأ التغيير الإيجابي
4: وقيادة المستقبل.
3: نستطيع.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان واليابان تؤكدان على أهمية الحل السياسي لخفض التوترات في المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتؤكد دعمها لسيادتها ووحدة أراضيها. المؤتمر الدولي للمسؤولية المجتمعية يوصي في ختام أعماله بظفار بتوجيه الاستثمار الاجتماعي للقطاع الخاص نحو أولويات التنمية الوطنية. الرئيس الأمريكي يعلن عن ضغوط اقتصادية جديدة على إيران، ووزير الخارجية الإيراني يعتبر الإجراءات الأمريكية تهديدا للاقتصاد العالمي. الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان. عشرات القتلى والجرحى في هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية كييف وهجمات أوكرانية على عدة مدن روسية. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامة مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
3: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
2: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
0: استوديو 5.

برنامج ببطاقات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا، أسعد الله صباحكم بالمحبة والسلام، وأهلا وسهلا بكم عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان في صباحات الياسمين عبر إذاعة الشباب. نسأل الله أن يحفظكم ويمدكم بالصحة والعافية وطولة العمر بإذن الله تعالى، وصباحات جميلة تقضونها كذا مع أحبابكم وإخوانكم وكل من يعز على قلوبكم. جمعة مباركة علينا وعليكم إن شاء الله يا رب العالمين، ويحفظكم ربي دائما وأبدا بعون الله تعالى. صباحات جميلة بطاقات رائعة مميزة مختلفة نعيشها كل يوم، ونحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا من نعمة الصحة والعافية اللي ما تقدر بثمن دائما وأبدا، وكل أحبابنا من حولنا نشوفهم بصحة وعافية طولة العمر لهم جميعا إن شاء الله يا رب العالمين. الله يسعدكم ويسعد كل عزيز على قلوبكم اللي في الدروب، نقول الله يحفظكم وتوصلون بالسلامة لمبتغاكم ومشاويركم، وهذه أجمل تحية مني لكم. أخوكم عابدين البلوشي معكم في التقديم والتنفيذ لحلقة اليوم من صباحات الياسمين من 8 إلى 10 صباحا في برنامجكم صباح الياسمين عبر إذاعة الشباب.

0: صباح الياسمين، صباح الصحافة.
1: أسعد الله صباحكم بالمحبة والسلام، وأهلا وسهلا بكم متابعينا في برنامجكم صباح الياسمين. عناوين جريدة عمان لليوم الجمعة 8 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق 21 من أغسطس 2026 ميلادي. سلطنة عمان تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا. بحث تعزيز الشراكة الاقتصادية في الطاقة والتقنيات المتجددة واللوجستيات. عمان واليابان تؤكدان أهمية الحل السياسي لخفض التوترات وضمان حرية الملاحة. تحقيق أمن مستدام بمضيق هرمز يتطلب إحلال سلام دائم في المنطقة. الائتمان المصرفي للقطاع الخاص يصعد إلى 30.8 مليار ريال. النفط عندها على مستوى في 3 أسابيع. ملتقى الجبل الأخضر يوصي باستراتيجية زراعية متكاملة وإنشاء متحف للتراث. أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من الولايات. تسلم نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الألمانية. عمانية تحقق المركز الرابع في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم. أهمية توزيع الخيارات بعناية وفقا للنسب والمعايير المحددة. نتائج القبول الموحد، طموحات تتحقق وتخصصات تخالف ميول الطلبة. ملتقى التين والزيتون بالجبل الأخضر يوصي بإنشاء متحف للتراث وإعداد استراتيجية زراعية متكاملة. زكاة بهلة تصرف 106,000 ريال ل930 أسرة. مبادرة الحقيبة المدرسية بإزكي تدعم 2632 طالبا وطالبة. محاضرة توعوية حول مخاطر نقل الردميات من الأودية. وبرنامج تدريبي بمسندم يعزز جاهزية المؤسسات في إدارة الأزمات. الملحق الاقتصادي أبرز عناوينه. خام عمان عند 94 دولار. النفط يلامس ذروة 3 أسابيع وسط مخاوف إمدادات الشرق الأوسط. وأيضا من العناوين متابعين، الذهب يتراجع والدولار قرب أدنى مستوياته. مشترو القمح عالميا يخشون اضطراب الشحنات بسبب هجمات البحر الأسود. إجمالي الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في سلطنة عمان يصعد إلى 30.8 مليار ريال. ارتفاع الودائع 13% يعكس الثقة في آفاق القطاع المالي. تضاعف مبيعات الشحنات والحافلات الكهربائية في 2025. بنك مسقط يستحوذ على قيمة التداولات. مؤشر بورصة مسقط ينخفض 23 نقطة مع تباين أداء المؤشرات الرئيسية. الكروم العمانية بنهاية النصف الأول 623 ألف ريال أرباح. ومراكز حماية المستهلك في ألمانيا تطالب بحوافز لشراء سيارات كهربائية منخفضة التكلفة. أما أسهم أوروبا تستقر والمؤشر الياباني يصعد مع انحسار اضطراب سوق السندات. هذه أبرز العناوين متابعينا أيضا في الملحق الاقتصادي المحلية والعالمية. أسعد الله صباحكم بالمحبة والسلام متابعينا، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم صباح الياسمين. حفظ الله هذا الوطن الغالي على قلوبنا، عماننا الحبيبة عمان السلام، وجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وأبناء هذا الوطن وكل من على أرض عماننا الحبيبة الغالية على قلوبنا.

صباحكم بالخير والسعادة متابعينا، وحياكم الله معنا في مشوار برنامجكم صباح الياسمين. ودروب السلام نقولها لكل من يستمع إلينا وأينما يصل أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

عبر الواتساب 7244200 وعلى الاتصالات على 24-6981-51 في موضوع حلقتنا لليوم من صباحات الياسمين. بداية صباح جديد نفتح معكم دائما مساحة حوار كذا جميل أكيد مع الجميع ولكل مرتادين الطريق في هذا الوقت. كم مرة كوننا فكرة عن شخص من موقف واحد أو حكمنا عليه من كلمة من صورة أو حتى انطباع سريع؟ من الثامنة صباحا متابعينا إلى العاشرة نلتقي فيكم في صباحات الياسمين. موضوع حلقتنا لليوم: هل أصبحنا نحكم على الآخرين بسرعة؟ في زمن أصبحت فيها الصور والمقاطع والمواقف تنتشر خلال ثواني أصبح من السهل أن نكون أو نكون رأي عن شخص ما نعرف أو ما نعرف عنه وما نعرفه إلا من خلال موقف واحد. قد نرى شخصا غاضبا أحيانا فنصفه بالعصبي، أو شخص صامت فنراه متكبر، أو شخص أخطأ مرة فنصفه في خانة لا يخرج، يعني خانة كذا يعني ما يطلع منها أبدا، لأن احنا وصفناه لأن شفنا موقف واحد منا. لكن هل نعرف فعلا ايش اللي يمر به الآخرون من مواقف في حياتهم أو من حالات أو ما شابه ذلك؟ هل أصبحنا بالفعل نكتفي بما نراه أمامنا دون أن نحاول أيضا فهم القصة اللي تدور خلف الكواليس أيضا من خلال هذا الشخص؟ هل سبق وحكمتم على شخص ثم اكتشفتم أنك أو اكتشفت أنك كنت مخطئ أيضا في حكمك على هذا الشخص؟ وليش نميل أحيانا إلى الحكم على الآخرين من خلال موقف واحد فقط؟ وهل بالفعل مواقع التواصل خلتنا أسرع في إصدار الأحكام على الآخرين؟ وهل المظهر الأول يكفي فعلا لنكون صورة عن الإنسان اللي نشوفه أمامنا من خلال هذا الموقف؟ في رأيكم متابعينا، ما الذي يساعدنا على فهم الآخرين قبل أن نحكم عليهم؟ هذا موضوع حلقتنا لليوم، ونتمنى مشاركتكم أيضا معنا من خلال الواتساب 7244200 والاتصالات 24-6981-51. صباح الخير نقول لأخوي سعد المعمري، صباح النور والسعادة ودرب السلام إن شاء الله لك يا رب العالمين. رسائل كثيرة إذن وصلتنا متابعينا من خلال الواتساب 7244200. نقرأ أولى الرسائل اللي وصلتنا قبل بداية البرنامج. أيضا من سالم العاصمي: أنت في مستوى رائع من التصالح مع الذات إذا كنت لا تحمل بداخلك كره، وإذا لا تنتظر أحدا يشعرك بقيمتك، ولا تشغل تفكيرك بالمنغصات، ولا تتحسر على أمر مضى وانتهى. وما أجمل شعور عندما تشعر بالتصالح مع نفسك ومع كل شيء. سالم تحياتنا لك، صباح النور والسعادة لك ومن معك. ورسالة أخرى أيضا من سالم الجعفري يقول فيها: أسعد الله صباحكم بالخير والبركة والسعادة أيها الأخوة والأخوات متابعين برنامج صباح الياسمين، نسأل الله لكم صباح جميل ويوم سعيد بإذن الله تعالى. سالم الجعفري من محافظة جنوب الشرقية ولاية جعلان بني أبو علي نيابة الأشخرة. وما أجمل الأجواء في الأشخرة الجميلة، الله الله يا أخي من زمان ما رحت هناك. أحيانا نقصر في نفسنا أن ما نطلع ما نروح ما نرد بسبب الأشغال والحياة وغيرها، لكن ترى بلادنا حلوة والأماكن جميلة، والواحد ضروري أنه يطلع. ما شرط أنه يقص التذكرة ويسافر خارج البلد، ترى حتى في البلد في أماكن جميلة لازم نروح لها. خلنا نروح لفايز العلوي نشوف إيش كاتب لنا فايز في رسالته.
يقول فيها يخبرونك أنه من سار على الدرب وصل، لكن لا أحد يخبرك بالقصة كاملة. الحقيقة أنه من سار على الدرب تعثر وسقط، تألم ونهض، خذل ووقف، أتته لحظات يأس فحارب، ثم مشى بعزيمة وظن بالله ظن الخير حتى وصل. وما أجمل هذه الكلمات، صباح الهمة والنشاط لأصحاب القمة الرائعون المبدعون المتميزون، طاقم صباح الياسمين من فايز العلوي. ورسالة أخرى من أبو منصور البلوشي، صباح الخير لطاقم البرنامج الجميل وجميع المستمعين، جمعة طيبة مباركة، سلام مصيرة سلام. أبو منصور البلوشي الله يسلمك ويسعدك دائما وأبدا بإذن الله تعالى. سليمان العاصمي، ويش راسل لنا يا سليمان؟ صور التين ما شاء الله تبارك الرحمن، خيرات أعمال كثيرة. يقول ليس كل ما يؤلم شرا، كما أن كل ما يفرح ليس بالضرورة خيرا. وفي الحياة أشياء كثيرة لا تفهم قيمتها إلا بعد أن تبتعد عنها مسافة كافية. لهذا فإن النضج لا يعني ألا نحزن عند الفقد، فهذا خلاف طبيعة النفس، وإنما يعني ألا نجعل حزن اللحظة تفسيرا نهائيا للحياة. قد نكتشف بعد زمن أن بعض الأبواب التي أغلقت في وجوهنا كانت تمنعنا من دخول أماكن لا تليق بنا، وأن بعض التأخير كان يحمل في داخله حماية لا نراها، وأن بعض الخسارات كانت على نحو ما إعادة ترتيب هادئة لحياتنا. والإنسان لا يحتاج في كل مرة إلا أن يعرف لماذا حدث الشيء، بقدر ما يحتاج إلى أن يحسن التعامل معه، ثم يترك للزمن مهمة إظهار ما خفي عنه. جمعة مباركة عليكم وعلينا يا رب العالمين. سليمان العاصمي، بالفعل كلام جميل منك يا سليمان، الله يمدك بالعافية. ودائما لما يصير شيء يقول هذا التأخير خير من الله سبحانه وتعالى، فعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. سبحان الله، أحيانا يعني هذه الأشياء تأتي بقدرة قادر من الله سبحانه وتعالى. فدائما اجعل يقينك بالله سبحانه وتعالى أعلى من كل ما يمر في حياتك. فأحيانا المشروع تركض وراه ولكن ما يصل، أو ما يكتب لك أنك تفتح هذا المشروع، قدرة من الله سبحانه وتعالى. ربما أنت ترغب ولكن الله أيضا يتمنى لك الخير، فيقول لك إذا تريد تعرف وين مقامك فانظر رب العالمين أين أقامك في هذه الدنيا. اليوم لما نروح ونصلي صلاتنا في المسجد، وأوقاتنا ربما مع أهلنا وأحبابنا، فدائما وأمورنا طيبة وإحنا بصحة وعافية، نحمد الله سبحانه وتعالى. أحيانا الإنسان ما ينظر لهذه الأمور، ولكن ينظر إلى أمور أخرى. فلان عنده مشروع عنده فلوس، ليش أنا ما عندي مشروع ما عندي فلوس؟ ربما فلان عنده سيارة جديدة وما شاء الله صحته زينة، ليش أنا ما عندي سيارة جديدة وأنا مريض؟ أحيانا نقول نحمد الله سبحانه وتعالى على ما رزقنا وأنعم علينا. النعم ما نشوفها في ذاك التوقيت، ولكن مثل ما قال سليمان وقال أحد آخر، ابتعد شوية مسافة كافية راح ترى أيضا الأمور ببعد آخر. فدائما أحمد الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، ونقول الله يسعدنا ويسعدكم إن شاء الله يا رب العالمين دائما وأبدا بإذن الله تعالى. دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. في رسالة أخرى من علي خاطر نجاد، يقول صحتك النفسية ليست مجال التفاوض، فلا تهدر
فلا تهدرها لأجل من لا يقدر وجودك ولا يراعي مشاعرك. في علم النفس التنازل المتكرر على حساب الذات يفقدك توازنك الداخلي ويحولك إلى نسخة مرهقة تحاول إرضاء الجميع إلا نفسك. اعتذر عما يفوق طاقتك، ابتعد عمن يطفي نورك، وغادر من لا يرى قيمتك. أن تحافظ على نفسك ليست أنانية بل وعي، فأنت لم تخلق لتطفئ بل لتضيء.

0: صباحات جميلة معاكم ومن خلالكم متابعينا في برنامج صباح الياسمين، ودروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. الله يحفظكم أينما يصل أثيركم، أثير إذاعة الشباب على 2-4-6-9-8-1-5-1. ناخذ اتصالاتكم ورسائلكم عبر الواتساب 7-2-4-4-2-0-0-9. صباحات الياسمين أولى الاتصالات معنا، ونقول سلام عليكم. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا الوالد أبو قيصر.
1: جمعة طيبة إن شاء الله.
0: علينا وعليك إن شاء الله يا رب.
1: ونهن الطلبة والطالبات بالنجاح والتفوق.
0: يستاهل.
1: أولاد صاحب الجلالة العمانيين كل إن شاء الله أولاده هذا. هذا إن شاء الله يشتغل في عمل إن شاء الله وينجحوا إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
1: كيف حالك؟ بخير.
0: الله يسلمك يا رب
1: ويعافاكم الله
0: ولك بالمثل وزود إن شاء الله يا رب.
1: زملائك
0: كلهم بصحة وعافية.
1: الأداعة العامة.
0: نعم. الله يسلمك يا رب.
1: إدريس وزملاء من هناك بخير كلهم.
0: نعم كلهم بخير وعافية.
1: لعده السلام والتحية.
0: الله يسلمك يا رب.
1: كيف حالك إن شاء الله؟
0: الحمد لله.
1: كلامك قلت نعم يسوي هذا إنسان كل حد نصيبه.
0: نعم.
1: هذا حد كذا حد كذا وحد كذا كل حد وحظه.
0: نعم أحيانا الواحد يحكم على الإنسان أيضا من موقف أو ما شابه ذلك، وتلقاه يعني بعد هذا الموقف لما يعاشر هذا الشخص تغير الرأي. هنا نقول إيش السبب من الأساس أن الإنسان أيضا يحكم على الآخرين من خلال المواقف؟
1: صحيح. ما أدري
0: إيش السبب في رأيك؟
1: ما أدري ما يعرف أحوالهم بداخل قلوبهم.
0: نعم.
1: ما يحكم على شيء، ما يعرف ما هذا ما اطلع عليه إنسان.
0: نعم.
1: على الله.
0: نعم.
1: تحياتي للأصدقاء من أسمع أصواتهم على خاطر على فائز وحديد وعلى يعقوب الثيابي وعلى أبو الفضل وسعد ومحفوظ لهم من فعل صوته.
0: نعم.
1: وام رهف كل وعبد الرحمن تحياتي كلهم عليهم.
0: الله يسلمك يحفظك ربي دائما وابدا.
1: جميع الأصدقاء
0: بإذن الله تعالى يوصل سلامك يا أبو قيصر.
1: أحسنت.
0: شكرا لك في أمان الكريم. مع السلامة. إذا من مكالمة أبو قيصر ومن مكالمة أيضا هذه المكالمات نسعد بتواصلكم معنا متابعينا. دروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. ناخذ اتصال آخر على 2-4-6-9-8-1-5-1. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد الكريم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته علي أبو الفضل.
2: أخوكم الصغير علي أبو الفضل ملاك الخابورة.
0: جميل الحال يا أخوي علي.
2: وصباح الخير سيد الكريم. وصباح السعد. صباح الأخوة الصادقة. وصباح المحبة. وصباح الوئام. ومتع الله الجميع بالصحة والعافية.
0: اللهم آمين.
2: نسألك الصحة والعفة وحسن الخلق.
0: نعم.
2: ونسألك الأمن الوطيد والعيش الرغيد لهذا الوطن السعيد.
0: آمين.
2: يعني ما شاء الله الأغنية الوطنية جميلة جدا حقيقة يعني.
0: الله يسلمك.
2: وأمان مرآة الجمال وجنة بين الخليج ونستنير بعدلها. وعلى كل حال أخي يعني سعدت جدا بهذا اللقاء المتواضع تواضعي يعني وليس تواضعك. وعلى هالثقافة العالية ما شاء الله تعالى عندك يعني. وأيضا أحب أن أهن كل من احتفل بأي مناسبة عزيزة غالية لديه. وأنا حقيقة عادة أحب أن أسلم عليكم لأني بعد انتهى هذه المكالمة وأتمنى أن لا تكون الأخيرة سأتحرك، ولكن قلت لابد أن أتحدث إليك سيد الكريم.
0: الله يسلمك.
2: وتحياتي إلى الجميع. باختصار سيد الكريم لكي لا أطيل عليك، على الإنسان أن يحسن الظن دائما في أخيه المسلم.
0: نعم.
2: والله تعالى يقول إن بعض الظن إثم حقيقة، ربما قد يسيء الظن فيندم بعد ذلك يا سيد الكريم.
0: نعم.
2: فليس حقيقة يعني ليس كل إنسان معصوم من الخطأ، إنما العصمة للأنبياء. فالإنسان قد يحكم على أخيه بسوء ظن لا سمح الله ويكون مخطئ.
0: نعم.
2: يا سيد كريم، وأنا أذكر أنه كذلك قبل أن يتثبت ويتأكد لا يعني يسيء الظن، فإن بعض الظن إثم. فأذكر قصة أن لما عمر بن الخطاب يعني طلب شاهدا وجيء إليه بشاهد، فسأل عمر، يسأل الشاهد هل كذا كذا وهل كذا، ثم سأله هل صحبته في سفر؟ قال رجل لا. قال إذا أنت لا تعرفه اذهب، يعني أتوني بشاهد آخر. فإذا كان الإنسان لم يصحبه ولم يجلس عنه فكيف يتهمه؟ فعليه أيضا أن يحسن، كما أنه أيضا لا يحسن الظن مطلقا، يعني لا يحكم يحسن الظن مطلقا، ويقول ربما هذا الإنسان كذا يعني، واستغفر الله العلي العظيم، وهذا يعني من أهل المبشرين بالجنة. لا، عليه أن يتثبت أولا قبل كل شيء. فحسن الظن مطلوب سيد الكريم. وحتى أنا أذكر أن قصة يعني أن أحد الرجال كان دائما يصلي في المسجد جماعة، فانقطع لأيام، ثم سألوا عنه فظنوا فيه السوء وقالوا كذا وكذا وكذا، فعلموا بعد ذلك أن هذا الرجل الذي انقطع عن صلاة الجماعة إنما ابتلي عزكم الله بسلس البول، فندبوا على ذلك. وكذلك قد ما قلت لا يحسن بالمنظر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى يعني عملكم وأفعالكم. على كل حال سيد الكريم، لا أريد أن أطيل عليك، وتحياتي إلى الجميع، وبارك الله فيك حتى لا أطيل عليك، وتحياتي إلى أبو قيصر وإلى عبد الرحمن المعمري حتى لا أخطف القبيلة، وإلى علي النجادي، وإلى كل من يستمع إليكم. بارك الله فيك سيد الكريم.
0: الله يسعدك، يعطيك العافية ويبارك فيك إن شاء الله يا رب دائما وأبدا بإذن الله علي بالفضل. شكرا لك.
2: شكرا لك سيد الكريم.
0: الله يحييك يا ربي. إذن متابعينا، تواصل يستمر معاكم من رسالة إلى رسالة أخرى، ومن اتصال إلى اتصال آخر. أيضا الرسائل عبر الواتساب على 7244200. لا اليوم الموضوع جميل شكله من كذا الاتصالات والرسائل كثيرة. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا سليمان العاصمي،
3: حياك استاذي.
0: كيف الأحوال؟ عساك بخير.
3: والله الحمد لله طيبين أخبار.
0: دوم إن شاء الله بصحة وعافية.
3: جمعة مبارك عليك
0: وعليك. علينا وعليك إن شاء الله يا رب العالمين.
3: موضوع جميل، بما أنه كيند والناس تستمع لك، والموضوع جميل أن طرحته أنت اليوم، وأعطيك أنا كلمة شكر وتقدير صراحة.
0: الله يسلمك يا رب.
3: لأن دائما شوف أستاذ عبدين، هذا الموضوع إحنا مثل ما تكون نتسرع دائما، ونظلم مثل ما تقول شخص عزيز بالنسبة لنا. وما ودائما نكون مثلا قاسيين مع ذاتنا. فدائما نحكي مثلا على الإنسان، وبما أن احنا نستعجل في الشيء، سبحان الله أن ندمر مثلا بعض العلاقات ويترك أثر عميق مثلا من الندم والأذى مثلا في النفس علينا.
0: نعم.
3: فدائما أنت ما تقول تسرع في الحكم على الآخرين، استاذ عبيد، هو آفة اجتماعية أصلا خطيرة.
0: صحيح.
3: دائما نتمهل مثلا في الحكم والتفريط في القسوة على النفس وعلى الآخرين، وما يكون هذا قاسم. إذا كنت أنا قاسم مثلا مع ذاتي، دائما أكون قاس على الآخرين يعني.
0: للأسف
3: فاندمرتنا علاقات يعني بسبب التسرع هذا.
0: نعم بالفعل، مثل ما ذكرت يعني أحيانا
3: أنت وتكلمت في الموضوع، مثل واحد مثلا على رسالة أو مثلا على صورة أو حاجة نشرت يعني.
0: نعم.
3: يتسرع مثلا في هذا الشيء ويفقد مثلا أصدقاء بالنسبة له.
0: بالفعل بالفعل. الله يسعدك، يعطيك العافية سليمان.
3: شكرا لك استاذي، وشكرا لجميع المستمعين، وجمع مبارك عليك، ودائما احنا مستمعين لك، ومواضيعك دائما شيق استاذي.
0: الله يسلمك، يعطيك العافيه ان شاء الله يا رب.
3: شكرا، جزاك الله خير.
0: شكرا شكرا لك على هذه المكالمه الجميله منك يا سليمان العاصمي. نروح الى ايضا رساله اخرى وصلتنا، ما شاء الله رسائل كثيره. ايش يقول عمر الفليتي؟ يقول الحكم على الاخرين من موقف واحد ظلم كبير، وللاسف كلنا نطيح فيه بدون ما نحس. يمكن اللي شفته هو 10% من الحقيقة، في 90% وراء الكواليس ضغط، وجع، ظرف، سوء فهم. مثل ما نشوف الجبل الجليد من فوق البحر، بس الناس تتغير، اليوم هو عصبي، بكرة ممكن يكون أحن الناس، اليوم أخطأ بكرة تعلم. لو حكمنا عليه بخطأ واحد قفلنا عليه كل أبواب التغيير. كلنا عندنا مواقف نتمنى لو الناس ما حكمت علينا فيها، وكلنا نتمنى فرصة ثانية. اليوم ممكن أنت تكون الموقف الواحد في حياة أحد، وبكرة ممكن تكون أنت اللي محتاج أحد ما يحكم عليك من غلطة. الله يرزقنا الحكمة قبل الكلام والفهم قبل الحكم. أخوكم عمر الفليتي أبو عيسى، الله يسعدك يعطيك العافية، وسعدنا بهذه الرسالة منك. دروب السلام نقولها لكل المستمعين، وتحية بعد نوجهها لأخوي أحمد العقبي أبو علي. الله يسعدك يا أخوي أحمد العقبي الشحي، الله يحفظك يا رب العالمين. ودروب السلامة لكل من يستمع إلينا من مكالمة إلى مكالمة أخرى إلى أيضا رسالة أخرى كذا. خلنا نروح على السريع. محمد الأغبري صباح الخير. فاطمة عيد خلفان المحروق أم غيث صباح الخير. أبو غيث تحياتنا لك صباح الخير. وأم ناصر الهادية تحياتنا لك يا أم ناصر. سعيد الهاشمي أيضا حياك الله. ناصر الزيادي. على السريع بس أقرأ كذا الأسماء ونرجع للرسائل. تحية أيضا لجمال بو علياء تحياتنا لك من دولة الإمارات. تحياتنا لك، أسعد الله صباحك بالخير. تحية لعمر الفليتي. تحية لفايز العلوي. تحية أيضا يقول أتمنى تقرأ هذه الرسالة إن شاء الله. خالد البلوشي فالك طيب، بنقرأ رسالتك. وأبو أحمد الفزاري نقرأ رسائلكم كلكم، بس تحياتنا كذا لكم على السريع علشان ناخذ المكالمة. السلام عليكم.
4: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي عبدين، كيف حالك؟
0: طيب؟ يا هلا أخوي يعقوب،
4: كيف حالك؟ طيب عساك بخير.
0: الحمد لله تمام، كيف أمورك؟
4: الحمد لله، كيف حالك انت؟
0: اليوم الطاقة ما له هناك اشوفها.
4: نعم
0: اليوم الطاقة ما له هناك اشوفها اقول
4: لا
0: لك.
4: موجودة الطاقة موجودة، بارك الله فيك. كيف حالك
0: انت؟ الله يسلمك يا رب العالمين.
4: كيف صحتك؟ كيف الاولاد؟
0: عال العال طال عمرك.
4: الله يعافيك. حقيقة دائما مواضيعك شيقة ايضا من خلال اطروحها هكذا في هذا اليوم. انا اول شيء اقول يعني جمعة مباركة علينا وعليكم إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب العالمين.
4: أنت دائما ما شاء الله عليك متألق، برامجك أيضا يعني تعطي حقيقة يعني الإنسان أن يشارك حقيقة وأن يكون معك في هكذا إطروحات.
0: الله يسلمك.
4: فأنا دائما أقول الحكم على الآخرين يعتبر قسوة لهم. فدائما ما نحكم على الآخرين أيضا إلا من يعني إلا من سائرهم أو نواطنهم أو نعرف عنهم كل شيء، لكن نحكم على شخص مثلا من موقف أو من شيء، هذا نحن نقدر نقول انظلم في حقه ونجحف في حقه. فيجب علينا حقيقة أن نحسن الظن في الآخرين.
0: نعم
4: يعني نعم فضل عطيف.
0: اليوم الحكم هذا اللي يصير للأسف الشديد عند كثير من الأشخاص أنه يحكم على الآخرين، من وجهة نظرك أيضا إيش اللي يساعدنا على أن نفهم الآخرين قبل أن نحكم عليهم؟
4: شوف عبدين، نحن يعني دائما نقول لا نتسرع في هكذا أمور، يعني يخلي يعني نحن ما نعرف أحوال الناس
0: بالفعل.
4: يعني الحين أنا ما أعرف أحوال عبدين، أنا أسمع عبدين مثلا في الإذاعة، أسمعه في البرامج، لكن أنا ما سايرت عبدين، أنا ما عرفت عبدين، يعني ليش أحكم عليه؟ هذا واحدة. ثانيا من الأفضل على الإنسان يعني أن يهتم بنفسه وشؤون نفسه وما يخصه هو، ويترك الآخرين في شؤونهم وحالهم. إذا ما يريد يعني أن يقول فيهم كلمة خير فمن الأفضل أن يصمت.
0: جميل بالفعل. أي
4: نعم
0: بالفعل.
4: هذا هو يعني يا أخي عبدين.
0: مررت موقف شعرت فيه أن شخص حكم عليك دون أن يعرف ظروفك؟
4: كثير كثير حقيقة أخي عبدين. الحياة شوف الحياة لا تخلى من هذا الشيء. يعني نقول يعني في الحياة في سلبيات وفي إيجابيات.
0: نعم.
4: في كل شيء في الحياة، يعني حتى أنت على نفسك قد تكون أيضا تحكم على نفسك مرات بأشياء غلط.
0: نعم.
4: على نفسك، بينما أنت ما جالس تشوف للحياة تحبط نفسك وكل شيء. فيعني دائما احنا نقول يعني ما نأخذ بالأمور السلبية في الحياة أبدا، نخلي حياتنا كلها إيجابية، لأن الله سبحانه وتعالى يعني هو اللي خلقنا يعني، وأكيد أكيد بلا شك هو اللي يرزقنا، هو اللي يعطينا يعني في كل شيء في الحياة. فيجب حقيقة أن نقوم بالواجبات اللي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، أن نحسن الظن في نفسنا وفي الآخرين.
0: الله يسعدك، يعطيك العافية يا أخوي يعقوب، وشكرا لك على هذه المشاركة الجميلة منك.
4: أخي عبدين، أنا أريد أول شيء أوجه تحية إلى صديقي فهد مبارك الصيابي اللي متجه الآن في الطريق إلى محافظة ظفار صلالة، وأقول لأخي فهد دير بالك على نفسك وعلى عيالك واللي معك يعني.
0: الله يحفظك.
4: وروح على مهلك، وإن شاء الله توصل بالسلامة وتستمتع وكل شيء وترجع بإذن الله تعالى. كذلك أوجه أيضا تهنئة إلى حفيدتي تجويد بنت نجيب الفارسية على قبولها أيضا من ضمن المقبولين حقيقة في كلية العلوم الصحية، متمنية لتجويد إن شاء الله التوفيق والنجاح وفي دراستها الجامعية، وإن شاء الله نقول من تقدم إلى تقدم. وأبارك كذلك لجميع المقبولين اللي تم قبولهم، وإن شاء الله اللي ما تم قبولهم يتم قبولهم في الفرز القادم. ألف ألف ألف مبروك للجميع. أخي عبدين، أنا أشكرك لإتاحة الفرصة للتحدث معك، ونهارك سعيد، وتحية خاصة إلى أبو قيصر. بارك الله فيك أخي عبدين.
0: نهارك سعيد، الله يبارك فيك وبحياتك بإذن الله تعالى. شكرا لك يا يعقوب على هذه المكالمة. نروح لرسائلكم إذا متابعينا، واتصالات كثيرة ما شاء الله، بس نحاول نقرأ كذا الرسائل على السريع قبل لا يزعل علينا أو يزعلوا علينا. وين وصلنا في الرسائل أساسا؟ وصلنا عند سليمان العاصمي، قرينا رسالته. محمد الأغبري، صبحك الله بالنور والسعادة. فاطمة عيد خلفان تقول لا شيء أثمن من حياة الإنسان من أن يأمن الناس جانبه فلا يخشوه قدره، ولا يخافون أن يضيع حقهم عنده، ولا يترددون في ائتمانه على سر أو مال أو موقف. وأبو غيث يقول هؤلاء الذين يصرون على الجلوس بمحاذاة النافذة لو سألتهم عن تفاصيل الطريق لا يعرفونها. أحيانا نحن نحكم على الناس من الصورة التي نراها أمامنا، وننسى أن لكل إنسان طريقا طويلا لا يظهر لنا منه إلا جزء بسيط. فلا تحكم على المسافر من مقعده، ولا على الإنسان من نافذته، فالتفاصيل الحقيقية يعرفها من عاش الطريق. تحياتنا لك يا أبو غيث، الله يسعدك يسعد صباحك. وأيضا هناك رسالة من شاعرنا عبد الله النعماني يقول سلامي أطرشه عبر الأثير، حاله صباح الياسمين، برنامج دائم وفير مخصوص حال الطيبين، معلومات لها شأن كبير قاموا عليه المخلصين. صبحك الله بالخير شاعرنا عبد الله النعماني، صح لسانك وبوحك يا أبو أيمن. صباح النور أيضا نقولها لكل من يستمع إلينا. بعد رسالة أيضا عبد الله نروح لرسالة أم ناصر تقول صباح الخير أخوي عابدين وطاقم البرنامج، جميع المستمعين، أسعد الله صباحكم بكل خير ونور وسرور والطيب، وجمعة مبارك عليكم وعلينا وعلى جميع المستمعين، وصباح السعد لكم جميعا. تحياتنا لك. ورسالة من هالمرة أيضا رسالة، السلام عليكم من دولة الإمارات جمال بو عليا، ركز على النوايا الحسنة والظن الطيب. تحياتنا لك يا جمال بو عليا، الله يسعدك يسعد صباحك. رسالة من أيضا ناصر زياد يقول تحية صباحية لطاقم البرنامج وأصدقاء الإذاعة، تحية تحية خاصة لكل من يحتفل هذا الأسبوع بأي مناسبة سعيدة، بزواج أو عيد ميلاد أو مولود جديد أو نجاح. أيضا تحية خاصة على الصديق عبد الله بن حامد الرواحي بمناسبة عقد قرانه هذا الأسبوع، ومع فرحة الأهل والأصدقاء ونقول لهم ألف مبروك جميعا. تحياتي لكم جميعا متابعينا. ناصر زيادي من وادي عندام ولاية المضيبي شمال الشرقية. وتحية بعد نقولها لمن فايز العلوي من صور العيجة، تحياتي للأستاذ الفاضل الرائع المبدع الأنيق قبطان الكلمة وسيد الحرف علي أبو الفضل، الله يسعدك يا فايز العلوي. يقول إذا تشاغلنا بالناس نقدا وتجريحا هملنا أنفسنا وكثرت عيوبنا وتعاظمت ذنوبنا، فقط اهتم بالناس إذا أردت نفعهم، أما غير ذلك فعليك بنفسك. أربع خطوات للتعامل مع النقد البناء: كن هادئا واشكر من قدم النقد، كن موضوعيا وتساءل هل النقد صحيح، اقبل الجزء المفيد وتجاهل ما ليس مفيدا. الخير والسعادة لمن يمنحون صباحنا بهجة وفرح. صباح الخير يا فايز العلوي. تحية بعد ناخذ اتصال آخر. إذا السلام عليكم.
5: عليكم السلام، صباح الخير.
0: مرحبتين. راحت المكالمة للأسف الشديد، من أمرها انقطعت المكالمة. اتصال آخر. السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عادل
0: مرحبا وسهلا، شاعرنا عزان الرمحي.
6: الله يعطيك العافية ويعطي المستمع.
0: الله يعافيك يا رب، ولكن صوتك كنا بعيد، ما أدري إذا لابس سماعة شيل السماعة أفضل.
6: إن شاء الله صارك طيب بتسمع الحين، طيب بتسمع إن شاء الله.
0: الله يسلمك يا عزان، تفضل يا عزان.
6: ده فضلك عندنا مشاركة بسيطة عساها ترضي المستمع إن شاء الله.
0: نعم نستمع لك.
6: أقول سلام الله تقبل وشباب وشيب، عليكم سلام الله دي يسمع يرد، الجمعة هذه اليوم تجمعنا بطيب، على خير وسهالة أقول بلا نكد، الطير عابدين طاير يفرح القلب ويصيب، حلوه مناظر شوفت الطير وبجد، شفت القطاع في الأرض يدرك ما يغيب، تفرح بشوفها القطاع وبكل ود، ضحوي وعشوي مثل أمواج الغبيب كاسف جناحينه ويدرك بالوهد، والراعبي والحمام والصبا نطيب، الصياد يفرح بشوفهن وما يرد، وكذاك الصفرد صوت له عجيب والكل، وكذاك الصفرد صوت له عجيب والكار، وطير التين أصفر مفتند ومنساه الضبي ولوعل، والأرنب يطيب يلعى مثامر الشجر، من ساح ويدد يسرح ويمرح، وربنا هو الرقيب، الحمد لله ونشكر الله بافند، تم المثل بنهيه للي بعيد وقريب، عفوا طلبت العفو منكم توي سد والختم، صلوا على نبي الله الحبيب، صلوا على محمد ولي يسمع يرد أم الله، مولانا جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق آل سعيد والأسر المالكة والشعب العماني الأبي العزيز الغالي، وسلم الله سلطنة عمان عن كل سوء ومكروه، واللي يسمع يقول أمين. محبكم عزان بن محمد بن عزان الرمحي من سلطنة عمان الحبيب، دربكم خضر عابدين المستمعين لهذه الأبيات من الشعر، وآسف على الإطالة. شكرا.
0: صح لسانك وبوحك يا عزان الرمحي، شكرا لك.
6: تسلم عابدين، تكثر الله من أمثالك،
0: وأمثالك وأمثالك إن شاء الله. شكرا. إذن تواصل يستمر معكم متابعينا في برنامجكم صباح الياسمين. دقائق ونروح للعناوين. أبو أحمد الفزاري تحياتنا لك، لك يا أبو أحمد. نقرأ الرسائل كذا على السريع. سعيد الهشامي أيضا، أسعد الله صباحك أم إسماعيل، اللهم في هذا اليوم المبارك اجعل القادم أجمل مما مضى، واجعل واحمل لنا من الأقدار أجملها ومن البشائر أطيبها، جمعا مبارك علينا وعليك يا رب العالمين. أم إسماعيل، للأسف الشديد هذه الأمور تنتشر في بيئة العمل، مسؤول أصبح يحكم على موظف بسماع كلام الآخرين. بدر الوائلي، الله يسعدك يعطيك العافية، بالفعل أحيانا للأسف الشديد البعض يحكم على الآخرين فقط من سماع أيضا، والله فلان قال عن فلان. علي خاطر نجادي اليوم متحفنا بالرسائل الكثيرة. الغالي عابدين، اقرأ رسالتي. خالد البلوشي، إن شاء الله راح نقرأ رسالتك يا خالد. وأيضا نقول تحية لمن؟ لسليمان العاصمي. فاصل ونعود لكم من جديد.

0: التاسعة صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: سلطنة عمان واليابان تؤكدان على أهمية الحل السياسي لخفض التوترات في المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتؤكد دعمها لسيادتها ووحدة أراضيها. المؤتمر الدولي للمسؤولية المجتمعية يوصي في ختام أعماله بظفار بتوجيه الاستثمار الاجتماعي للقطاع الخاص نحو أولويات التنمية الوطنية. ارتفاع حجم المناولة في ميناء صلالة 15% خلال النصف الأول من العام الجاري ليتجاوز 2,330,000 حاوية. الرئيس الأمريكي يعلن عن ضغوط اقتصادية جديدة على إيران، ووزير الخارجية الإيراني يعتبر الإجراءات الأمريكية تهديدا للاقتصاد العالمي. الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان. الدول الوسيطة تدين الهجمات الإسرائيلية على غزة، والأمم المتحدة تحذر من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. وأخيرا، عشرات القتلى والجرحى في هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية كييف، وهجمات أوكرانية على عدة مدن روسية. من الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.
1: بداية ساعتنا الثانية من برنامجكم صباح الياسمين، متابعينا حالة الطقس والجو. حالة الجو غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وصحو على بقية المحافظات، مع احتمال لفرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترتي الظهيرة والمساء، تمتد لتشمل المناطق الساحلية لبحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة، وتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لمحافظتي جنوب الشرقية والوسطى. أما حركة الرياح تهب على سواحل بحر عمان، رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، وتكون متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، وتهب على معظم المحافظات رياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة، تكون نشطة على سواحل بحر العرب وعلى المناطق الصحراوية والمكشوفة. أما حالة البحر هائج الموج على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له 4 أمتار، وهادئ الموج على سواحل بحر عمان ويصل أقصى ارتفاع للموج إلى 1.25 متر. درجات الحرارة في خصب 41-36، صحار 42-33، نزوة 42-32، المصور 37-31، إبرة 42-30، هيمة 44-29، البريمي 46-24، جبل شمس 31-24، جبل سمحان 26-22، والدقم 44-24. هذا والله أعلم. صباح الخير والسعادة لكم متابعينا، هذه أجمل تحايا مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي في برنامجكم صباح الياسمين عبر إذاعة الشباب. تواصل يستمر معاكم إلى تمام العاشرة.

0: أسعد الله صباحكم بالخير والسعادة من جديد متابعينا، نقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. الله يحفظكم ويسعدكم وتصلوا إلى مبتغاكم ومشاويركم بإذن الله تعالى، سالمين غانمين بعون الله. صباح الخير والسعادة، عدنا لكم من جديد عبر الواتساب 7244-2009 والاتصالات على 24-6981-51. صباح الأعمال، نذهب معكم متابعينا في هذه اللحظة أيضا إلى انطلقت طبعا فترة التسجيل في مسابقة الشيخ مستهيل بن أحمد المعشني الوقفية لحفظ القرآن الكريم وقراءته أيضا لعام 1448 هجري الموافق 2026 ميلادي، وهي مسابقة وطنية تجسد الشراكة الفعالة بين مؤسسة الشيخ مستهيل الوقفية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية. تفاصيل هذا الموضوع أيضا مع الأستاذ طاهر بن زاهر العزواني، رئيس قسم المصحف الشريف بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وعضو اللجنة العلمية بمسابقة مؤسسة الشيخ مستهيل الوقفية. معنا على الهواء مباشرة الأستاذ طاهر، أسعد الله صباحك بالخير والسعادة.
1: وأسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل خير وسرور، وجزاكم الله خيرا على هذه الجهود المباركة وعلى هذا الوقت المبارك للتحدث عن مسابقة مؤسسة الشيخ مستهيل بن أحمد بن علي المعشني الوقفية الخاصة للقرآن الكريم وقراءاته لهذا العام.
0: نعم، بداية دعنا نتحدث عن المسابقة وما الدافع وراء أيضا استمرار تنظيمها سنة بعد أخرى.
1: نعم، جزاك الله خيرا أستاذنا الكريم وأحسن الله إليكم، وبداية نشكركم جزيل الشكر على هذا اللقاء وعلى هذه الإضافة الطيبة المباركة، وأنتهز الفرصة للتقدم بالشكر الجزيل أيضا لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية على شراكتها التنفيذية مع مؤسسة الشيخ مستهيل بن أحمد بن علي المعشني الوقفية الخاصة في تنظيم هذه المسابقة القرآنية المحلية المباركة. أستاذ العزيز، مسابقة مؤسسة الشيخ مستهيل بن أحمد بن علي المعشني الوقفية الخاصة هي مسابقة في الحقيقة مسابقة وطنية، مسابقة محلية تعنى بحفظ القرآن الكريم والوصول لهؤلاء الشباب الحفظة والخاتمين للقرآن الكريم إلى حفظ متقن، والوصول كذلك بحفظهم إلى أداء متقن، والوصول أيضا في هذه النسخة إلى حفظ القراءات القرآنية. والحمد لله كانت هناك مستويات جدا عالية لخاتمي القرآن الكريم بالقراءات القرآنية، وهي خطة بإذن الله تتكامل لطرح هذه القراءات القرآنية وتوجيه المجتمع إليها. المسابقة هذه جاءت ثمرة شراكة بين مؤسسة الشيخ مستهيل الوقفية وبين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والجميع جزاهم الله خيرا يسعون إلى إيجاد ميدان قرآني يجمع بين الحفظ والإتقان وبين التنافس المحمود الشريف لهؤلاء الحفظة. استمرارها سنة بعد أخرى، هي الآن في نسختها الثانية، ولأن المنظمين لهذه المسابقة ولغيرها من المسابقات المحلية وربما أيضا الدولية لا ينظرون إلى المسابقة بوصفها حدثا ينتهي بإعلان الفائزين، وإنما الجميع يجعل هذا المشروع مشروع يتجدد أثره، لأنه في كل نسخة يرون وجوها جديدة، يرون همما تتقدم، يرون حفاظا يرتقون في مستوياتهم، وهذا هو النجاح الحقيقي، أن تتحول المسابقة من موعد سنوي إلى باعث دائم يصطحب القرآن الكريم بإتقان.
0: نعم، دعنا نتحدث أيضا عن مراحل هذه المسابقة بتفاصيلها من خلالك.
1: نعم، جزاك الله خيرا. طبعا كانت هناك مراحل للإعداد في نشر هذه المسابقة بإعداد توصيفها. وهذا العام سعت المؤسسة جزاها الله خيرا بطاقمها وبمجلسها الإداري في إيجاد هذه المسابقة بنسخة مطورة عن المسابقة الماضية.
0: نعم.
1: المسابقة الماضية أي في نسختها الأولى كانت تحمل اسم فاستمسك لحفظ القرآن الكريم، وكان فيها مستويان، المستوى لحفظ القرآن الكريم كاملا ومستوى حفظ القرآن الكريم مع تفسير سورة البقرة، ووضعوا شروطا أيضا في آلية التفسير لهذا المستوى. في هذه النسخة تجددت وتطورت وحملت اسم المؤسسة بنفسها، وأدخلت موضوع القراءات، وهذا موضوع مهم طالما نحن في المجتمع العماني بدأ ولله الحمد يتجه إلى هذا الاتجاه في نشر القراءات القرآنية المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم،
0: عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اليوم كيف تسهم أيضا هذه المسابقة في تعزيز الارتباط بالقرآن الكريم بين الشباب العمانيين؟
1: طبعا كما تعلمون يعني لكل مشروع سواء كان قرآنيا أو غيره رسالة يريد أن يوصلها،
0: نعم،
1: وكذلك رؤية يريد أن يحققها، وأيضا هي توجد لديه أهداف يريد أن يلامسها واقعا. المسابقة في حقيقتها يعني تصنع للحفظ غاية قريبة ومحفزة للشباب، يعني حينما يكون أمامه موعد وميدان للتنافس سينتظم في مراجعته، سيرتفع سقف يعني سقف طموحه، سينتقل من مجرد أنه هو فقط حافظ إلى متقن لكلام الله عز وجل.

0: طبعا نحن الحمد لله يعني بدأنا بالتسجيل يوم الأحد الماضي،
1: نعم
0: ولا يزال التسجيل مستمرا، ووصلنا حتى هذه اللحظة إلى قرب 200 مشارك، ولله الحمد والمنة. نتوقع أعدادا كبيرة تصل يعني هذا العام، لنرى وجوها جديدة يعني في هذه المسابقة وفي هذه النسخة. والمسابقة في هذا العام يعني أتاحت الفرصة لجميع الفئات العمرية، لم تحدها بسن معين، فهي مفتوحة لجميع الفئات العمرية طالما أنه حافظ للقرآن الكريم كاملا. في هذه النسخة فيها مستويان كما ذكرت، مستوى لحفظ القرآن الكريم كاملا بإتقان أدائه، والمستوى الأول هو حفظ القرآن الكريم بالقراءات القرآنية. وطرحنا في هذا العام قراءة عاصم بتمامه، أي برواية شعبة ورواية حفص، واشترطنا أن يكون التقدم بهذه القراءة من طريق الشاطبية لا من طرق أخرى. كما تعلمون هناك طرق وهناك روايات وهناك قراءات، فنحن حددنا المسار ليكون الأمر واضحا ليس مفتوحا على مصراعي، ولكي تنضبط أيضا آلية التحكيم. هناك ضوابط للتحكيم. قبل ما نأتي إلى الضوابط، المراحل هو أن يسجل المتسابق في هذا الرابط المنشور الخاص بهذه المسابقة، ثم بعد ذلك تأتي آلية الفرز من قبل اللجنة المنظمة ومن تنطبق عليهم الشروط، ثم بعد ذلك تبدأ التصفيات الأولية بإذن الله الكريم في شهر أكتوبر. بعد التصفيات الأولية يتأهل 10 أشخاص أو 10 منافسين من كل مستوى حققوا نسبة 85% فأعلى. يعني أول 10 أشخاص ممن حققوا هذه الشروط يدخلون إلى التصفيات النهائية. والتصفيات النهائية ستقام بإذن الله جماهيرية، بالإمكان أن يحضر فيها كل من يريد أن يستمع لهذه المسابقة، وستكون هناك شفافية واضحة للجميع، ونأمل أن يحضر الجميع بإذن الله الكريم. هذه هي المراحل، ثم بعد ذلك تعلن النتائج بإذن الله في الحفل الختامي
1: بإذن الله تعالى.
0: المعايير التي تستخدم في التحكيم هي مقسمة يعني إلى قسمين. القسم الأول ما يتعلق بالحفظ، بحفظ القرآن الكريم من حيث الإتقان، وتصل يعني إلى 70% من الدرجة الكلية. والقسم الثاني هو معني بالإتقان، معني بالأداء من حيث المخارج والصفات وضبط الوقف والابتداء، ومن حيث حسن الصوت وغيرها من هذه المعايير، وهي تمشي للجميع رجالا ونساء، كبارا وصغارا. ونأمل أن يكون هناك تحكيم إلكتروني بإذن الله في التصفيات الأولية والتصفيات النهائية. وهذا التحكيم الإلكتروني يساعدنا إلى الشفافية أكثر، وإلى استخراج النتائج أولا بأول. يعني المتسابق بعدما يخرج من منصة التسابق، الأصل أن نتيجته قد ظهرت لدى لجنة التحكيم أو اللجنة المنظمة، وعرف مستوى هذا المتسابق، هل هو حصل على الأول أو حصل على العاشر أو حصل على المركز الفلاني.
1: نعم، اليوم كيف ينعكس الفوز أيضا في هذه المسابقة على مسيرة المشاركين الدراسية والعملية لاحقا؟
0: بلا شك، يعني هو الآن يرتبط بالقرآن الكريم، والقرآن العظيم طالما أنه دخل في مسيرته العلمية وفي مسيرته الدراسية وفي مسيرته العملية، فالقرآن الكريم كريم وعظيم، فيرتبط هذا الكرم بهذا الإنسان، ويكون مساره العملي ومساره العلمي مرتبطا بكرم الله عز وجل، لأن القرآن الكريم زاحم، فيخرج المتسابق بفائدة عظيمة، أنه ارتبط بالقرآن الكريم، أنه اكتشف موهبته وكفاءته القرآنية، وهذا يفتح لهم يعني آفاقا أوسع في البرامج التأهيلية وفي المسابقات المتقدمة، ويعني قد يصل بهذا الفوز إلى المشاركة في المسابقات الدولية. نحن طالعنا جميعا وسائل التواصل أمس في نشر فائزة عمانية
1: بالفعل.

0: صداقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. هذه المتسابقة كانت قد شاركت في النسخة الأولى من مسابقة فاستمسك
1: ما شاء
0: العام
1: الله
0: الماضي،
1: ما شاء الله.
0: وحصلت على المركز الأول ولله الحمد العام
1: نعم
0: الماضي
1: نعم
0: بحفظ القرآن الكريم كاملا.
1: نعم
0: أكيد أنها عملت جهدها ووقتها
1: بالفعل
0: وبذلت بكل ما تستطيع حتى تصل إلى المركز الأول في مسابقة فاستمسك،
1: نعم
0: ونحن نطالع أخبارها وأيضا تتقدم بكل شغف وبكل شوق لأن تصل إلى المسابقات الدولية. فتم ترشيحها من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية للمشاركة في هذه المسابقة الدولية التي تعد مسابقة الملك عبد العزيز من أهم المسابقات حقيقة، وفيها تنافس قوي وكبير، لأن المسابقة مسابقة الملك عبد العزيز في فرع الإناث شارك فيها أكثر من 130 متسابقة،
1: ما شاء الله
0: فهي حصلت على المركز الرابع
1: الرابع
0: بحفظ
1: نعم
0: 15 جزءا، وهذا يحسب لها في مثل هذه المواقف.
1: بالفعل
0: فالمسابقات المحلية تثقل المواهب، تعزز الكفاءات، يكتشف الإنسان قدرته وموهبته ليصل بإذن الله تعالى بعد توفيق الله عز وجل إلى مثل هذه المواقف الحميدة.
1: بإذن الله تعالى. في ختام حديثنا معك، ما الرسالة التي توجهونها للشباب العماني للمشاركة أيضا في مثل هذه المسابقات؟
0: جزاك الله خيرا أستاذ العزيز، ورسالتي للجميع أن لا نجعل يعني هذه المشاركة هي رهينة للفوز وعدم الفوز، بل ندخل مثل هذه المسابقات لمراجعة القرآن الكريم، للعمل بما جاء في القرآن الكريم، للعمل بأوامر القرآن الكريم، ثم بعد ذلك نجعل الفوز أمرا ثانيا بعد توفيق الله عز وجل، لأنه هو يعني محل انطلاقة إلى التقدم. نحن إذا أخلصنا العمل لله عز وجل بحفظنا للقرآن الكريم وبتلاوتنا للقرآن الكريم ليلا ونهارا وجعلناه نصب أعيننا، فالله عز وجل لم يضيع عمل عامل منكم، وخذ بكتاب الله حسبك إنه دليل مبين للطريق خفير. وكما يقول الإمام الشاطبي: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. فلا نجعل المسابقة يعني إن لم نفز عائقا للتقدم، بل نجعلها انطلاقة للتقدم، ونخلص النية لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يوفقنا لكل شيء.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا شكرا لك أستاذ طاهر، وكل التوفيق لكم بإذن الله تعالى.
0: بارك الله فيكم، وشكر موصول لكم، وجزاكم الله خيرا على هذا الوقت المبارك. وأنتهز الفرصة في الختام للتقدم بالشكر للقائمين على إذاعة الشباب وعلى وزارة الإعلام وعلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أيضا لإتاحتها هذه الفرصة. والشكر موصول لمؤسسة الشيخ مستهين بن أحمد بن علي المعشني الوقفية الخاصة.
1: كل
0: بارك
1: التوفيق
0: الله
1: لكم إن
0: فيكم
1: شاء الله.
0: وجزاكم الله خيرا.
1: بارك الله
0: السلام
1: فيك.
0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كان معنا متابعينا الأستاذ طاهر بن زاهر العزواني، رئيس قسم المصحف الشريف بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عضو اللجنة العلمية بمسابقة مؤسسة الشيخ مستهيل الوقفية الخاصة. صباح الخير والسعادة لكم جميعا إذا متابعينا، ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا الآن، ونتواصل يستمر معكم متابعينا إلى تمام العاشر.

0: من جديد نصبح عليكم بالخير ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. الله يحفظكم يا رب العالمين ويسعدكم ودائما وأبدا بعون الله تعالى. رسالة من أبو الوليد عبد الله الجرداني يقول: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير وبركة مع إشراقة هذا الصباح الجميل. نتوجه بأجمل العبارات الشكر والتقدير لإذاعتكم الموقرة، ولك يا عابدين اللي ترافقنا بصوتك، وإلى كافة طاقم العمل خلف الكواليس اللي يعملون بشغف وإخلاص لنقل الكلمة الصادقة والخبر اليقين. نتمنى لكم يوما حافلا بالنجاح والتألق، دوما عطاؤكم منبر ينبض بالوعي والإيجابية. شكرا لك يا أبو الوليد عبد الله الجرداني على هذه الرسالة، الله يسعدك ويسعد صباحك بالخير والسعادة. ومن هذه الرسالة نروح لرسائل أخرى اللي وصلتنا عبر الواتساب. السلام عليكم جميعا، صباح الخير من الفجيرة بدر، تحياتنا لك يا أخوي بدر، الله يسعد صباحك بالخير والسعادة. ستقل رغبتك في إصدار الأحكام وتزداد معها قدرتك على فهم دوافع الآخرين. ستدرك أن الإنسان قد يخطئ رغم حرصه ويقسو رغم محبته ويتصرف بطريقة لا يشبه في لحظة ضعف. ليست كل الأخطاء تعبيرا عن أصحابها. نبارك ونهني للطلبة والطالبات اللي توفقوا في الفرز الأول وقبولهم في ولاية أدم، ألف مبروك لهم جميعا. رسالة من هيثم خليل البلوشي يقول: السلام عليكم، تحية لك يا أخوي عابدين، منور الإذاعة بصوتك، تحياتي لطارق الحديدي، محسن البلوشي، جلال الصبحي ونصر الحديدي، تحياتنا أكيد لهم جميعا يا أخوي هيثم، الله يسعد صباحك. هي القديمي القديمي. خالد بن ناصر البلوشي يقول: صباح الخير لقلوبكم الغالية يا أخوي عابدين طاقم البرنامج، ما أجمل أن تبدأ يومك وقلبك يردد الحمد لله على كل حال، على كل حال، كل شيء، على النعم الظاهرة واللطف الخفي والأقدار التي تسوقنا إلى الخير دائما. اليوم عيد ميلاد بن عمي صابر بن عبد الله البلوشي، وكل عام وأشوفه بصحة وعافية يا رب، عقبال مليون عام يا رب. تحياتي لكم أخوكم خالد بن ناصر البلوشي الغالي عابدين، ربي يعطيك الصحة والعافية. العذر منك يا أخوي خالد، راسل الرسالة وقريناها متأخر، فالعذر منكم لكل من رسل لنا وقرينا رسالته تأخرنا في قراءة الرسائل. أحيانا نقرأ الرسالة ولكن لما يرسل رسالة أخرى تروح رسالته إلى فوق، فنحن نبدأ نقرأ من تحت رسالة رسالة. فدائما نقول اللي يرسل رسالة لا ترسل رسالة ثانية على أساس أن رسالتك ما تروح إلى فوق أيضا وتتأخر في قراءتها ونتأخر في قراءتها. علي خاطر نجادي تحياتنا لك، مواضيعك مميزة عابدين، للأسف أصبحنا نحكم على الظاهر وننسى أن للناس ظروف ولا نراها إحنا، هموما لا نعلمها وأعذار لم تقل بعد، فنبني جبالا من الظنون على مجرد تأخير أو انشغال كزوجة تأخر ردها، أو صديق شغلت الحياة، أو ابن قلت زياراته، فنصدر أحكاما متعجلة تفسد الود ونقول فلان تغير أو لم يعد يهتم أو قسى قلبه، ويغيب عنا أن العجلة في اللوم قد تورث ندما طويلا. فكم من علاقة انكسرت بسبب عتاب متسرع وسوء ظن استوطن القلب قبل أن يتاح للطرف الآخر أن يتكلم أو يعتذر أو حتى أن يفهم عذره. فاحفظ من حولك بحسن الظن والتأني والتماس الأعذار، فليس كل ما نراه هو كل الحقيقة. الله يسعد صباحك بالخير والسعادة يا علي خاطر النجادي، درب السلامة لكل من يستمع إلينا. طيب رسالة أخرى أيضا من الرسائل، للأسف الشديد هذه الأمور تنتشر في بيئة العمل، هذه رسالة من بدر الوائلي، الله يعطيك العافية يا أخي بدر. رسائلكم عبر الواتساب 7244400 اللي حاب أن يتواصل معنا بالرسائل، والاتصالات على 2469811. ناخذ اتصال، السلام عليكم، راحت المكالمة، اتصال آخر، ألو مرحبا، السلام عليكم.
1: عليكم
0: مرحبتين أختي فاطمة.
1: هلا اخي عابدين، كيف
0: حياك الله،
1: الحال؟
0: الله يسعدك
1: كيف
0: يعطيك
1: حالكم؟
0: العافية.
1: اليوم طيبين؟
0: الحمد لله. تفضلي يا أختي
1: الله
0: فاطمة.
1: يسلمك. والله موضوعكم اليوم طبعا اكيد، وكل يوم يعني ما شاء الله مواضيعكم جميلة
0: الله يسلمك يا رب،
1: وهادفة يعني في نفس الوقت.
0: الله يحييك يا رب.
1: والله الناس يقول لك اجناس يعني،
0: نعم
1: وللاسف يعني في ناس طبعا تحكم على الشخص من مظهره، من حركته، من يعني هندامه،
0: نعم
1: يعني ما يعرفوا عن الشخص أي شيء. أو كمثال على نفسي أنا مثلا، داخلين ذيك الفترة يعني من تقريبا 5 سنوات تقريبا دورة في أحد الدورات يعني، فواحدة من الأخوات حكمت علي بدون ما تعرفني،
0: نعم
1: يعني حتى هي صارحتني بعدين، قالت لي أنا بصراحة لما شفتش أول مرة لما دخلتي حسيتش كأني كريهة، يعني يقول لي يمكن عصبية كريهة كذي، ولما تعاملت معي اكتشفت يعني العكس. فالإنسان ما يحكم على الشخص يعني من مجرد يعني أول نظرة، أول يعني مثلا تشوفه، لا طبعا.
0: نعم
1: الإنسان يعني عكس اللي أنت تتوقعه يعني.
0: بالفعل. طيب إيش
1: أيوه،
0: اللي
1: فهي
0: يخلينا نحكم على
1: الحكم.
0: الآخرين من أول نظرة؟
1: أيوه الحكم يعني الآخرين أول ما تشوفه، لا لازم تطابعه يعني تعاشره، من العشرة صح تعرفه،
0: نعم
1: هذا يعني من خلال العشرة تعرفه يعني.
0: بس إيش السبب يعني؟
1: وقلنا بنشارككم بهذا الموضوع يعني. فأخي عابدين بس أطلب منك طلب إذا ممكن يعني.
0: نعم
1: عندنا اليوم عيد ميلاد يعني أحد الأطفال يعني،
0: الله يحفظهم إن شاء الله يا رب.
1: اسمه نبراس أحمد جمع السناني، اليوم عيد ميلاد ما شاء الله، وعيد الأول يعني كمل سنة، نريد أغنية كذي مناسبة لهذه المناسبة يعني.
0: إن شاء الله، ليش لا،
1: طيب
0: بإذن الله.
1: تحياتي لجميع
0: شكرا
1: السناني،
0: شكرا لك،
1: حياكم الله،
0: الله يسلمك يا رب العالمين.
2: اتفخ التفافيخ علشان عيد الميلاد، اخلص ابوي اخلص.

0: العيد ميلاد جميل دائما، والاحتفال أجمل أيضا. نحتفل بأيام جميلة نعيشها تمر من سنواتنا، وحتى عيالنا يعني نعودهم على عيد ميلاد وتلقاهم ينتظروا بين سنة وسنة إنه والله متى تحتفلوا بعيد ميلادي، متى عيد ميلادي، متى تجيبوا لي كيكة، متى تجيبوا لي هدية. يستانس بهذه الشغلات الحلوة، وهي كلها أكيد أشياء تفرح العيال وتفرحنا وتجمعنا معهم بالخير دائما وأبدا. تستغرب من البعض يقول لك والله حتى يعني عيد ميلاد زوجتي ما أعرفه، عيد ميلاد عيالي ما أعرفهم، فيقول لك لا هذه يعني تفاهات ما أعترف بها. البعض طبعا، والبعض الآخر يقول لك لا والله حافظهم كلهم وأحتفل فيهم معاهم كلهم، ليش لا؟ كم بنعيش علشان ما نحتفل؟ بالعكس، احتفل وعيش حياتك واستمتع وعيش الأجواء الجميلة. الله يسعدكم ويعطيكم العافية متابعينا، وتواصل يستمر معاكم في قراءة الرسائل أيضا اللي وصلتنا عبر الواتساب واتصالاتكم على 2-4-6-9-8-1-5-1. المعروف يبقى والوفاء لا يضيع، وصنائع الخير تعود لأصحابها وإن طال الزمن، وعند الله لا يضيع مثقال ذرة. جعلنا وإياكم من أهل المعروف وأهل الوفاء وأهل الخير، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم جميع المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، صباح الورد.
0: صباح النور والسعادة سعيد
1: والزهر. هلا حبيبي،
0: كيف الأحوال؟ عساك بخير.
1: طيب الحال
0: دائما وأبدا بإذن الله تعالى. سعيد الفتحي،
1: حي بالصوت.
0: الله يحييك يا رب العالمين.
1: صاحب المواضيع جاي من اللي يسعدنا، ما شاء الله عليك.
0: الله يسلمك يا أخي سعيد.
1: على فكرة مجتمعك ترى تسلم عليك، أنا جالس معها الحين.
0: الله يطول بعمارها إن شاء الله يا رب العالمين.
1: آمين. ترد عليك سلام، ترد عليك سلام كثير. أمي مشاركتنا اليوم تسمع البرنامج.
0: على فكرة الله يحفظها إن شاء الله يا رب العالمين.
1: والله واسمع هالصوت الجميل، قلت لازم أتصل وأسلم عليك على الأقل.
0: الله يطول بعمارها
1: الإيجابية اللي جاء. الله يحفظك. الله يحفظك.
0: آمين. ويحفظك ربي إن شاء الله، ويحفظكم دائما وأبدا بإذن الله تعالى.
1: امين. امي عايده كثير، سلم عليكم. الله يحفظك.
0: الله يكرمها ان شاء الله.
1: اليوم موضوعكم شو؟ موضوع الحكم. انا والله توني فاتح اذاعه ترى على فكره.
0: نعم. اليوم نتكلم احيانا بعض الناس يعني يحكموا على الاخرين بسرعه، من موقف، من شغله معينه يشوفوها فحكموا عليها ب خلينا نقول سوء الظن للاسف الشديد.
1: للاسف.
0: وهذه المواضيع تحصل أحيانا من فيديو نشوفه بمواقع التواصل، نقول فلان كذا، أو لما يجينا واحد يقول ترى فلان كذا، يعني خلاص نحن نحكم عليه بنفس الموضوع. فنقول إيش اللي يخلينا أن يعني خلنا نقول نفهم الآخرين بهذه الطريقة أو نحكم عليهم بهذه الطريقة؟
1: شوف، جهلنا في بعض الأمور، استعجالنا، سوء ظن، هذا معيار للأسف سيء جدا. والدين أصلا، الدين يوجهنا أن نحن دائما أن نكون دائما أصحاب حكمة وأصحاب حسن ظن، وما نروح نحكم على الناس من أول، يعني ما خلنا أقول لك من مشهد أو من موقف. الإنسان أعمق والمواقف أعمق من أن أنا من سعيد، من أن سعيد يحكم على فلان وعلان. اليوم نحن أخي عبدينا، وتلاحظ في التواصل الاجتماعي كثير صاير، صراحة ذكرت موضوع مهم جدا، صاير يعني للأسف الشديد يعني شو بقول لك، يعني سامحين لأنفسنا أن نقحم أنفسنا على الآخرين ونتكلم عليهم وننشر مقاطعهم ونسيء الظن ونتكلم على الناس. والله لا من أخلاقنا ولا من شيمنا ولا من طبايعنا، إحنا الله سبحانه وتعالى رزقنا أول شيء المجتمع العماني مجتمع معروف من أزل الأولين، مجتمع خلوق، مجتمع طيب وفيه الحكمة وفيه الخير. مفترض ما تكون نحن مفروض يكون عندنا ارتقاء في بعض الأمور وفهم في طبيعة الإنسان وطبيعة الناس. ما نحكم عن الناس من أول مشهد، وما نروح نقحم أنفسنا على الآخرين. ترى والله هذا معيار أخلاقي أخي عبدين، ترى معيار أخلاقي
0: للأسف الشديد.
1: نعم.
0: نعم، أحيانا بالفعل حكم على الآخرين وسوء الظن. حصل لك موقف مثل هذا؟ يعني حد حكم عليك كذا دون أن يعرف ظروفك، نفسيتك، حالتك أيضا؟
1: من زمان من زمان أنا تعرفت على صديق من زمان من زمان من زمان، قال لي سيد أول ما شفتك فكرتك إنسان مغلوب صراحة، يعني يقول لك كذي.
0: نعم.
1: قلت له ليش يا أخي؟ قال لبسك وكذي، وأنا يعني كنت أول أحب أتدلع شوي. انزين قلت له انزين، والحين قال والله يا سعيد والله اني ندمت على اني بس خليت فكره في راسي انك انت انسان مغرور. بالعكس والله يا سعيد يوم مشيت معك وشفتك والله ما توقعتك. وجزاه الله خير خالد ربيعي، جزاه الله خير جزاه الله خير. فيقول يا سعيد والله يعني شوف الموقف، فيقول حضرتك علمت من هالموقف ان الانسان ما يحكم على الناس من اول ما يعني مشهد يشوفهم او لمحه يشوف استمر عليه منهم، لازم يكون قريب منهم على أساس إنه يعطيهم حقهم. فكنا نتناقش أنا يفع الموضوع دائما نتذكر، أقول لك تذكر يوم كنت دائما أتذكر، أقول لك تذكر يوم كنت تقول لي سعيدة. والله يا أخوي عبدي
0: سبحان
1: الله.
0: نعم سبحان الله، يعني تمر عليك مواقف مثل هذه بالفعل، وربما هو من تقديره واحترامه ومعزته لك يعني بدأ أنه يذكر لك هذا الشيء لأنه حس بتأنيب ضمير.
1: ايوه والله انسان راقي جدا خالد، انسان جميل وانسان راقي وانسان انيق في كل شيء ما شاء الله، وجه له التحية وجه له التقدير والكرامة فدائما نحن في هذه الحياة ما نحكم على الناس من أول نظرة.
0: نعم.
1: وما نحكم عليهم من كرام الآخرين يا أخي عافية، ونكون أقدر وأعلم في أن كل لحظة وكل موقف إلى ظروفه وإلى حيثياته، والإنسان في داخله يحمل كثير من الخير.
0: نعم.
1: وكثير من الحب. ما معناته أنا شوف عابدين، شفت عابدين قلت أوه حكمت على عابدين الأخ عابدين، حاشا من مجرد فكرة في راسي أو سوء ظن مني، لا الإنسان مكرم.
0: نعم.
1: لازم نعرف قيمة هذا الإنسان.
0: الله يسعدك يعطيك العافية، كلام جميل منك يا سعيد الفتحي، تحياتنا لك وتحية للوالدة الله يطول بعمرها إن شاء الله. الله يحفظها إن شاء الله يا رب العالمين. أم سعيد الله يسعدكم يا رب، شكرا شكرا لك، الله يسلمك، مع السلامة مع السلامة، حياك الله. إذا نقول صباحات جميلة نعيشها معكم، بعد قليل نذهب معكم إلى صباح الأعمال أيضا بتغطية أخرى، ونقرأ رسائلكم أيضا عبر الواتساب 7244200. تحية يقول صباح الخير لجميع، ونقول تحية الصديق سعيد الفتحي من ناصر محمد زيادي.

0: إذن صباحات جميلة معكم متابعينا وبكم، ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. الله يحفظكم وتوصلون إلى مبتغاكم سالمين غانمين بعون الله تعالى. نذهب معكم إلى صباحات الأعمال وتفاصيل أيضا نتحدث عنها مع ضيفنا الكريم حول طبعا تنطلق اليوم جولة العذيبة كأولى جولات دوري عمان للترايثلون في نسخته الأولى التي ستشهد 5 جولات موزعة على مواقع مختلفة بمشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات الترايثلون من مختلف الفئات، ويمثل هذا الدوري نقطة تحول في مسيرة رياضة الترايثلون بسلطنة عمان. تفاصيل هذا الموضوع مع ضيفنا الكريم الأستاذ قاسم العمراني، رئيس قسم التخطيط والتنمية الولاية بمكتب والي بوشر. أسعد الله صباحك بالخير أستاذ قاسم.
1: أسعد الله صباحك أخي العزيز، عساكم طيبين إن شاء الله.
0: الله يمدك بالعافية بإذن الله تعالى، ويوم جميل لنا ولك إن شاء الله. دعنا في بداية حديثنا ما أهمية إطلاق دوري عمان للترايثلون كأول دوري منتظم من هذه من هذا النوع بسلطنة عمان.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية نشكركم على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن هذا الحدث المهم، ونحن حقيقة في مكتب الوالي نرحب بالمبادرات والفعاليات ونقف معها وندعمها. ورياضة الترايثلون هذه رياضة حقيقة مركبة، وهي رياضة تحمل في الأساس، مركبة من 3 رياضات تبدأ بالسباحة ومرورا بركوب الدراجات ثم انتهاء بالجري. حقيقة يأتي تنظيم هذه الرياضة في ولاية بوشر لجوانب عدة. هذه الرياضة هي رياضة معروفة، ما أخفى عليكم، هذه الرياضة معروفة يعني وعلى مستوى دولي وإقليمي.
0: نعم،
1: وحتى في سلطنة عمان يوجد أبطال يشاركوا في هذه الرياضة تحت مظلة وزارة الثقافة والرياضة والشباب جزاهم الله خير ولله الحمد. بالنسبة للجولة الأولى، تنطلق الجولة الأولى اليوم في شاطئ العذيبة، والانطلاقة راح تكون كما ذكرت ثالثا برياضة السباحة.
0: نعم،
1: وبالنسبة للفئات المشاركة فئات عمرية مختلفة حقيقة، في فئات ناشئين وفي شباب وفي كبار سن، وحتى في يعني من جنسيات مختلفة. هذه الرياضة لله الحمد يعني هي تدعم جوانب كثيرة، يعني على سبيل المثال نقدر نقول يعني تدعم جوانب الجانب الصحي والجانب الاقتصادي نفس الشيء والجانب الاجتماعي.
0: جميل.
1: الجانب الصحي هي توعية بأهمية الرياضة لجميع الفئات.
0: نعم.
1: أما من من من ناحية الجانب الاجتماعي هو تجمع للمواطنين وللناس يعني بشكل عام في مكان واحد. والجانب الاقتصادي نفس الشيء، هذا يعتبر دعم للسياحة الرياضية خلينا نسميها، لأن في سياحة علاجية وفي سياحة
0: نعم
1: رياضية وإلى آخره. فهذا دعم للسياح سواء من داخل السلطنة وخارج السلطنة.
0: نعم.
1: بالنسبة للدوري وانطلاقة اليوم بيكون فيه يعني مشاركين حتى من خارج السلطنة ولله الحمد.
0: جميل جميل،
1: الله يعني يعطيك الصحة.
0: الله يعافيك يا رب العالمين. أستاذ قاسم، اليوم كيف أو خلنا نتكلم عن أيضا كيف سيسهم الدوري في اكتشاف وصقل المواهب الشابة الضرورية للمنتخبات الوطنية؟
1: كلام جميل فعلا. هذا يعني الدوري اليوم بيصقل مواهب كثيرة خصوصا الفئات النشئ، وراح يكون فيه يعني كشافين واكتشاف لهذه المواهب. وهذه المواهب حتى يعني حتى في ممكن الاستفادة منها في رياضات أخرى، حتى في الرياضات الفردية عندك مثلا رياضة السباحة.
0: نعم.
1: وألعاب القوى خصوصا في رياضة الجري، وعندك ركوب الدراجات. هذه رياضات فردية.
0: نعم
1: ممكن هذا يعني الفعالية أو الحدث المهم اليوم يكتشف منه مواهب أخرى في هذه الرياضات الفردية، غير رياضة الترايسلون طبعا. وإن شاء الله الأمور يعني على قدم وساق، الجماعة ما مقصرين في اللجنة الثلاثي الحديث اللي هي لجنة الترايسلون برئاسة المقدم هود بن سلطان النبهاني جزاه الله خير، قاطعين شوط كبير في هذا الموضوع بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى احنا نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في هذه الفعالية. اليوم مواصفات سباق البراعم والأطفال أيضا، لماذا كان من المهم إدراجه ضمن هذا الدوري، وكم عدد المشاركين المتوقع في الجولات المختلفة؟
1: وحقيقة سؤال جميل. يعني بالنسبة للبراعم ترى معروف أنه والأطفال أنه يعني العلم في الصغر كالنقش على الحجر، الاهتمام بهذه الفئات من المجتمع ومن المواطنين هذا يدعم المستقبل المشرق لهم وللسلطنة بشكل عام، وراح تكون هناك فيه يعني اكتشاف لمواهب عديدة، نأمل حقيقة هذا الشيء. وهذا أتوقع أنه بيكون يعني رافد كثير ويرفد المنتخبات الوطنية، وكما أسلفت في الرياضات المختلفة وحتى رياضة الترايسلون بنفسها يعني.
0: نعم
1: ومتوقعين أنه في بيكون في أعداد كبيرة للمشاركة حقيقة، يعني ما نقدر نحط رقم معين، لكن متوقعين أنه أعداد لا بأس فيها إن شاء الله في الجولات القادمة،
0: بإذن
1: لأنه
0: الله.
1: هي 5 جولات راح تكون فيها جولتين هنا في ولاية بوشهر، والبقية الجولات بيكون في ولايات أخرى إن شاء الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى عدد المشاركين أيضا، ونتحدث عن يعني مثل هذه الفعاليات مهمة جدا، هاي طبعا بنسختها الأولى.
1: نعم، هذه النسخة الأولى لهذه يعني لهذا الدوري العماني، ونأمل حقيقة أنه يطلع ب يعني بوجه مشرف إن شاء الله تعالى، بجهود جهات كثيرة جزاهم الله خير حقيقة، يعني في جهات حكومية كثيرة وجهات أهلية قدمت الدعم لهذا الحدث وإخراجه بصورة اللي نرضاها جميعا إن شاء الله تعالى.
0: بإذن الله كل التوفيق لكم إن شاء الله. رسالة ختامية أيضا توجهونها للاعبين الرياضيين العمانيين والشباب المشاركين في هذا الدوري.
1: جزاكم الله خير، وحقيقة نأمل أنه تكون يعني نأمل من جميع المشاركين أنه يكون الانضباط والالتزام، لأنه يعني هذه الرياضة محتاجة التزام ومحتاجة انضباط ومتابعة، وإن شاء الله راح تكون هذه الرياضة يعني أو الفعالية قصدي بشكل عام راح يكون بشكل مستدام إن شاء الله تعالى. يعني ما أحدد أقول بشكل سنوي، عسى إن شاء الله تكون بشكل سنوي، لكن إذا كان على الأقل ما بشكل سنوي يكون بشكل يعني شبه سنوي أو على كل 2 سنين بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله كل
1: وحقيقة
0: التوفيق.
1: أستغل الفرصة، المعذرة منك، أستغل الفرصة وأقدم شكري لجميع من دعموا هذا الحدث المهم، سواء كانوا من جهات حكومية أو جهات أهلية أو حتى أفراد ومؤسسات جزاهم الله خير. وهذا حقيقة يعني هذا ديدا الجهات في سلطنة عمان والأفراد والمواطنين، هذا ديدنهم دائما الوقوف والتعاضد والتجمع لدعم المبادرات والفعاليات. بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك وكل التوفيق لكم إن شاء الله بإذن الله أستاذ قاسم.
1: جزاك الله خير أخي العزيز، ملتقين على الخير إن شاء الله.
0: بإذن
1: الله
0: الله تعالى بإذن الله. إذن كان معنا متابعينا الأستاذ قاسم العمراني، رئيس قسم التخطيط وتنمية الولاية بمكتب والي بوشهر، وحديثنا حول أيضا انطلاق دوري عمان للترايثلون ودورة في تطوير أيضا الرياضة واكتشاف المواهب. هذه الجولة في العذيبة كأولى جولات دوري عمان للترايثلون. بايثلون في نسختها الأولى، كل التوفيق إن شاء الله لهم في الولايات الثانية أيضا. متابعينا احنا تواصلنا يستمر معاكم إلى العاشرة، يعني باقي دقائق ونختم أيضا حلقة اليوم من برنامجكم صباح الياسمين. نقرأ كذا الرسائل اللي وصلتنا أيضا عبر الواتساب على 7244200. رسالة من علي خاطر النجاد يقول في الختام: أيضا إن لم تستطع قراءتها فلا تحاول تأليفي قراءتي فلا تحاول تأليفي عبارة قرأتها وأعجبتني، لأن فيها في الحقيقة الكثير. تجد بعض الأشخاص يحاولون فهم الغير واستنتاج طبيعة شخصيتهم وتحليلها بمجرد أن قابلوه أول مرة أو قرأوه له عبارات وغيره، حتى في الحديث مع تحليل وتصديق التحليل، مع أن هذا الإنسان كغيره لا يحاول أن يجعلك تفهم أو تحلل أو تستنتج، فقط تقبله كما هو بطبيعته. لا تحاول فهم أو تأليف الإنسان الذي أمامك، حاول تقبله وهو سيأتي لك بكل مفاهيمه. وما أجمل حديثك يا علي خاطر نجادي، يعطيك العافية. في نهاية أيضا لقائنا في رسالة أخرى أيضا من أخوي سليمان الحضرمي يقول: صباح الخير أخوي عابدين، جمعة مباركة عليكم إن شاء الله تعالى. متوجهين إلى ولاية المضيبي لحضور ملكة أخونا أحمد البرواني، ونتمنى له التوفيق، وشكر خاص للشيخ خالد البرواني. سلامي لك ولطاقم البرنامج والمتابعين، أخوكم سليمان الحضرمي. الله يسعدك يا أخوي سليمان، وصباحك خير وسعادة دائمة. وهذه رسالة أخرى، سليمان رسلنا رسالة ثانية أيضا يقول: عابدين تحياتي للشباب أخواننا عبد الله البوسعيدي على رأسهم، إسحاق الأحسني، فيصل الجابري، حاتم الحميدي، ومحمد الوهيبي، ويوسف البلوشي، ونصر العموري، ومنذر البلوشي، وفيصل العامري. أسعد الله صباحك، تحية للشباب جميعا، الله يحفظهم إن شاء الله يا رب العالمين. ودروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا. رسالة أيضا من أخوي عبد الرحمن الجابري يقول: عابدين أرسل لي مقابلة طاهر. إن شاء الله بنرسل لك مقابلة طاهر يا عبد الرحمن، وسوي لنا الرنات بعد تم إن شاء الله يا. صباح النور والسعادة إن شاء الله لكم جميعا بإذن الله تعالى. دروب السلامة لكم، الله يحفظكم. في ختام حديثنا تقبلوا أجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي، كنت معاكم في التقديم والتنفيذ. ملتقانا على خير في أمان الكريم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جغفر عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: تفسير القرآن الكريم
1: تفسير القرآن الكريم
0: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
2: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 259 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
3: وانظر إلى حمارك. اختلفوا في حالة الحمار الذي أمره الله سبحانه وتعالى أن ينظر إليه، فأكثر المفسرين أن الحمار كان قد رم وبلي ولم تبق منه إلا عظام متناثرة متفرقة قد ذهبت بها الريح كل مذهب، وأخذتها الطيور وأخذتها بقية الحيوانات إلى نواحي متعددة، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يريه آيته في جمع هذه العظام وفي نفخ الحياة فيها مرة أخرى عندما أراد الله عز وجل ذلك. وهذا هو قول أكثر المفسرين، وهو القول الراجح، لأنه الآية التي تدل على أنه لبث 100 عام

ولم ترم رمته التي ربط بها، بل ظل على حاله. فكان ذلك من آيات الله سبحانه على أنه قادر على إحياء الموتى، وأنه عز وجل قادر على إعادة الحياة إلى تلك القرية التي ماتت برحيل أهلها عنها. وانظر إلى حمارك، أمره الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى حماره. والرأي الأول كما ذكرنا هو الرأي الصحيح، لأنه يعتضد بقوله سبحانه وتعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. ولنجعلك آية للناس، بعدما أراه الله سبحانه وتعالى الآيات الخاصة به فيما أراه من حال ما حوله من طعامه وشرابه ومن حال حماره، بيّن أنه سيجعله آية لعامة الناس، وأل في الناس للجنس، فالمقصود بالناس الذين عايشوه وعرفوا أمره، والذين يقص الله تبارك وتعالى عليهم نبأه، فإن لكل واحد من هؤلاء معتبراً في أمره، بحيث يدرك كل من أيقن بهذه القصة أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأنه يحيي الموتى، وأنه يبدل الأحوال من حال إلى حال، وأنه عز وجل لا تحكم أفعاله العادات التي سنها بنفسه، فإنه هو الذي يحول هذه العادات من حال إلى حال عندما أراد، عندما يريد تعالى. فهذه آية للناس، على أن المفسرين ذكروا بأن الرجل ظل على حاله تلك بحيث أنشره الله تبارك وتعالى كما أراد، شابا فتيا قويا قد اكتملت جميع قواه كما كان من قبل عندما توفاه، وأنه عاد إلى أهله فوجد أولاده وحفدته شيوخا وهو في حال فتوته وشبابه، وله في ذلك كثير من الأخبار والقصص التي لا يمكن أن نعول عليها، لأنها لا تستند إلى أدلة ثابتة من دلائل الكتاب العزيز أو من سنن مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من أقوال المفسرين، وقد تصح عنهم وقد لا تصح، فقد حكيت عن طائفة من التابعين فمن بعدهم. ومهما كان من أمر، نحن نوقن أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، فلربما أراد الله سبحانه وتعالى أن يري أولئك آية في بدنه، حيث أعاد الله تبارك وتعالى إليه حيويته وفتوته وقوته مع مرور هذه السنين بعد ما تغشاه الموت بمشيئته سبحانه وتعالى. وقد ذكر صاحب المنار أن هذا الذي يذكره المفسرون إن صح فإنه يدل على أن الرجل شاء الله تبارك وتعالى أن يحفظ بدنه كما هو، وظل كما هو، لم يتأثر، لم يتحلل بدنه، ولم يتأثر بالمضنيات التي تمر على أبدان الأحياء، فلذلك لم يتأثر بالهرم كما تتأثر أبدان الأحياء، لأنها تضنيها الأعمال التي تعملها. وهذا إنما يعود إلى محاولة قياس هذه الأخبار على الأمر المشاهد المألوف،
ولكن مع إيقان

0: أن الله سبحانه وتعالى يخرق نواميس حياة البشر وسنن وجودهم عندما يشاء، ويبدل الأحوال من حال إلى حال، نوقن أنه لا يلزم أن يكون الأمر كذلك، فما من دليل على أن بدنه بقي كما هو لم يصبه البلاء، وما من دليل أيضا على أن هذه الأبدان عندما تكون مسجاتا من غير أن تتأثر بعوامل الظنى لا تتأثر بالهرم. فكم من أحد عاش في غيبوبة فترة طويلة، وهو في خلال تلك الفترة نفسها كان بدنه يتأثر بالمؤثرات التي تمر على أبدان غيره، كما سن الله تبارك وتعالى في هذه الأبدان من سننه، فما من دليل على ذلك. ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. هذه العظام قيل هي عظامه بنفسه، ذهبت إلى ذلك طائفة من المفسرين، قالوا بأنه أحيى الله عز وجل قبل كل شيء عينيه وحواسه، فكان ينظر إلى عظامه وهي بالية، وإذا بها تجتمع ويتخلق منها بدنه كما يريد الله سبحانه وتعالى، وإذا بها أيضا تكسى باللحم والدم والعصب وتعود كما كانت من قبل، تتحول إلى هيكل لبدن حي فيه كل معاني الحياة. هذا قول طائفة من المفسرين، ومنهم من قال بأن المراد بذلك عظام حماره، فإن تلك العظام كما قلنا كانت متناثرة، شاء الله سبحانه وتعالى أن تتفرق في جهات من الأرض بما أراده الله تعالى من تأثير عوامل الرياح وغيرها عليها، ومن نقل الطيور وغيرها لها أيضا من مكان إلى مكان، فصارت متناثرة في أماكن متعددة من الأرض. وقالوا بأن الله عز وجل أمر ملكا أن يناديها: أيتها العظام البالية، إن الله يأمرك أن تجتمعي، فإذا بها تجتمع. ومنهم من قال بأن الله سبحانه وتعالى جمعها بريح أرسلها، فكانت تجمعها من أمكنتها التي هي فيها إلى مكان واحد. وكان عزير كما ذهب أكثر المفسرين بأنه هو المعني بهذه القصة ينظر إليها في هذه الحالة. ثم بعد ذلك أراه الله سبحانه وتعالى كيف يكسو تلك العظام باللحم والدم والعصب، فتكون من ذلك كله حمار. ثم جاء ملك بعد ذلك ونفخ في منخريه، فإذا هو قائم ينهق كما هي عادة الحمر. والله تبارك وتعالى هو العليم بذلك كله، لأننا لم نجد سندا لما ذكروه من الدليل، وإنما نؤمن بما قصه علينا القرآن الكريم من أن الله تبارك وتعالى أراه إحياء تلك العظام البالية. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، قرئ ننشزها بالزاي، وهذه هي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، وقرئ ننشرها بالراء، وهذه هي قراءة الباقين. فأما ننشزها فهي مأخوذة من النشز وهو الارتفاع، أي انظر إلى العظام كيف نرفعها إلى مواضعها من بدن ذلك الحمار، بحيث جاء كل عظم من هذه العظام فحل محله وعاد إلى حالته التي كان عليها. وكلمة نشز كما قلنا تدل على الارتفاع، وقيل للمرأة التي تأنف من طاعة زوجها ناشز لأنها مستعلية على طاعته. وكذلك من ذلك قوله عز وجل: وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، أي وإذا قيل لكم ارتفعوا بأن توسعوا للآخرين فارتفعوا. وذهب ابن عطية إلى أن الارتفاع الذي يدل عليه هذه اللفظة إنما هو ارتفاع يأتي بطريقة فيها شيء من التمهل، وليس هو ارتفاعا سريعا، ولذلك يقال نشز الناب إذا ظهر، لأن نشوز الناب إنما يأتي شيئا فشيئا ولا يكون دفعة واحدة. وكذلك ما كان من هذا النحو إنما يحمل على ذلك، فقول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لكم انشزوا، يعني بذلك التمدد في الأماكن التي يجلسون فيها حتى يوسعوا لغيرهم، ولا يكون ذلك بالارتفاع دفعة واحدة، فمن ارتفع إلى غرفة أو ارتفع إلى أي شيء آخر من هذا القبيل لا يقال له إنه نشز، فلا يسمى ذلك نشوزا، وإنما يقال له انتقال. هذا هو رأي ابن عطية. وأما قراءة ننشرها فهي بمعنى نحييها، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ثم إذا شاء أنشره، أي ثم إذا شاء أحياه. من ذلك أيضا قوله عز وجل: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، أي هم يحيون. فننشرها بمعنى نحييها. يقال أنشر الله سبحانه وتعالى الجسم فنشر، أي أحياه فحي، بعث فيه الحياة فسرت إليه هذه الحياة. وحكى أبان عن عاصم أنه قرأ ننشرها، وقد حمل جماعة من المفسرين هذه القراءة على أن نشر يأتي لازما ومتعديا كرجع، يقال رجع فلان إلى مكانه ورجعت فلانا إلى مكانه. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم. وكذلك قوله عز وجل: يرجع بعضهم إلى بعض القول، وقوله: فارجع البصر كرتين. ولربما ظن كثير من الناس أن رجع المجرد، رجع الثلاثي المجرد لا يأتي إلا لازما، وليس الأمر كذلك، بل اللغة الفصيحة وهي لغة أهل الحجاز واللغة التي نزل بها القرآن الكريم أن رجع يكون لازما ومتعديا. فالله تبارك وتعالى هكذا خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن بقوله: فإن رجعك الله، ولم يقل فإن أرجعك الله، وقال يرجع بعضهم إلى بعض القول، ولم يقل يرجع بعضهم إلى بعض القول، وقال فارجع البصر كرتين، ولم يقل فأرجع البصر كرتين. ولكن مع ذلك أصبحت الآن هذه اللغة التي هي أفصح من غيرها مهجورة، وقد أخذ الناس باللغة الأخرى، وهي ليست بخطأ لأنها عربية، هي لغة بني تميم، يقولون أرجع يرجع، إلا أن لغة القرآن أفصح فينبغي التعويل عليها. وقال هؤلاء أيضا بأن نشر يأتي بمعنى أنشر، يكون لازما ويكون متعديا، فعندما يكون لازما يقال نشر الميت بمعنى قام، كما جاء في بعض الأشعار حتى يقول الناس مما رأوا عجبا من الميت الناشر، أي من الميت الذي عادت إليه الحياة، ويأتي متعديا فيكون بمعنى أنشر، بمعنى أعاد الحياة. ومثل هذا كثير، كثير من الأفعال يكون تعديها بنفس الصيغة التي يكون منها الفعل اللازم. وقرئ أيضا ننشزها، وهذه القراءة تدل على أن نشز قد يأتي بمعنى أنشز أيضا. فالقراءات إذن فيها أربع، ولكن القراءات المشهورة هي قراءتان، قراءة ننشرها وقراءة ننشزها. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، كيف نجعلها تحيا ثم نكسوها اللحم، فبناء على قراءة ننشرها أي نحييها. فثم هنا ليست للمهلة الزمنية وإنما هي للمهلة الرتبية. في هذا شد الانتباه، لأن الذي يبصر ذلك ينتقل فكره من جانب إلى جانب، أو من مساحة إلى مساحة بعيدة، بحيث ينتقل هذا الفكر انتقال من يأخذ وقتا في سيره في هذا الانتقال من مكان إلى مكان. وهذا هو مما هو معهود في القرآن الكريم وفي كلام العرب، أن تأتي ثم للمهلة الرتبية، كما في قول الله تبارك وتعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب. مع أن إيتاء موسى الكتاب كان سابقا على هذه التوصية التي وصى الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة. هذا وجملة ولنجعلك آية للناس، هذه الجملة جاءت مقترنة بالواو إما من أجل دلالتها على معطوف عليه سابق يدل عليه المقام، أي فعلنا ذلك لتتبين لك آية إحيائنا الموتى ولنجعلك آية للناس، أو أن الجار والمجرور هنا متعلقان بمتأخر، أي ولنجعلك آية للناس أريناك ما أريناك، أو ولنجعلك آية للناس فعلنا بك ما فعلنا. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، أي ثم نجعل اللحم بمثابة الكسوة التي تغطيها. والأصل في الكسوة أنها الثياب التي تواري البدن، وقد استعاروا هذا اللفظ لما يدل على التغطية، سواء كانت هذه التغطية حسية أم كانت معنوية. فمن التغطية الحسية ما في هذه الآية الكريمة، وما في قوله تعالى: ثم كسونا العظام لحما. وأما التغطية المعنوية فمنها قول الشاعر: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. فهذا ستر معنوي، أي جعل الله تبارك وتعالى لي الإسلام سربالا أستتر به. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. لما تبين لهذا الذي مر على قرية وهي خاوية ما تبين له من هذه الآيات العظيمة قال ذلك. وقراءة الجمهور أعلم أن الله على كل شيء قدير، أي أعلم بصيغة المضارعة. وقرأ حمزة والكسائي فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وهذه القراءة مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكان يقول إنه ليس بخير من إبراهيم عليه السلام، وقد قال الله لإبراهيم اعلم أن الله عزيز حكيم. فكان ابن عباس كما روي عنه يقرأ كذلك، أي يقرأ بصيغة الأمر، يعلم أن الله على كل شيء قدير. وحمل الطبري هذا الجزء من الآية، أي هذه الجملة، على أن الرجل تبين له بعدما أراه الله سبحانه وتعالى الذي أراه من آياته العظيمة هنا سعة قدرته عز وجل، فأيقن فيما كان شاكا فيه من قدرة الله على إحياء الموتى. وتعقبه ابن عطية بأنه التزم أمرا لم تدل عليه الآية، فالآية لا تدل على ذلك من قريب ولا من بعيد، ليست فيها دلالة على أن الرجل كان شاكا في قدرة الله تبارك وتعالى. وأنه أي الطبري أخذ بالرأي الضعيف في هذه المسألة، وهو قول من قال بأن الرجل كان على غير الإسلام، والصحيح خلاف ذلك. وقال ابن عطية بأن هذا إنما هو جار مجرى ما يصدر من الإنسان المؤمن عندما يرى آية من آيات الله التي تدل على عظمته وتدل على وحدانيته فيقول أشهد أن لا إله إلا الله. ولا يعني ذلك أنه كان من قبل في شك من كونه سبحانه وتعالى إلها واحدا، ولكن ذلك تأكيد لما رسخ في نفسه وقر فيها من إيمانه بوحدانية الله تبارك وتعالى. وحمل بعض المفسرين معنى قوله أعلم أن الله على كل شيء قدير على أنه علم المعاينة في ذلك الوقت أن الله على كل شيء قدير، فقد كان من قبل يعلم ذلك، علم إخبار بوحي الله عز وجل الذي أوحاه إلى أنبيائه. ولكن عندما رأى هذه الآيات التي تدله دلالة واضحة على ذلك قال ما معناه؟ ما كنت أعلمه من قبل بالخبر علمته الآن بالمعاينة، فقد علمت أن الله على كل شيء قدير. وعلى هذه القراءة فقائل ذلك هو نفسه هذا الذي مر على قرية. أما على القراءة الأخرى وهي قراءة علم أن الله على كل شيء قدير، فإن الذي خاطبه بذلك هو الله سبحانه وتعالى، أو أن هذا الخطاب إنما هو كان من ملك من ملائكة الله. وجوز بعض المفسرين أن يكون الرجل صديقا وأن يكون ألهمه الله تبارك وتعالى هذا الأمر فأيقن من نفسه أن الله عز وجل يخاطبه عندما يريه هذه الآيات الكبرى أن الله على كل شيء قدير. وهذا مبني على أنه لم يكن نبيا يوحى إليه، على أن طائفة من أهل العلم كما قلنا قالوا بأنه كان نبيا وأنه كان يوحى إليه. وجوز أيضا أن يكون خاطب نفسه بنفسه بهذا الخطاب، فلما تبين له قال أي قال هو بنفسه: اعلم أن الله على كل شيء قدير. كأنما جرد من نفسه شخصا يخاطبه. ومثل هذا مألوف في كلام العرب، كما يقول الأعشى: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل. فقد جرد من نفسه شخصا يخاطبه هذا الخطاب، مع أنه لم يكن هنالك أحد يوجه إليه هو هذا الخطاب غير نفسه. فخرج بعض أهل التفسير هذا الخطاب بناء على هذه القراءة، على مثل هذا الأسلوب الذي هو معهود عند كلام العرب. قال: اعلم إن الله على كل شيء قدير. وقد تساءل بعضهم لماذا لم يكن ذلك بناء على هذه القراءة معطوفا على ما قبله من خطاب الله تبارك وتعالى له بقوله: انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك. لماذا لم يقل له: واعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فأجيب بأن هذه كانت هي النتيجة، نتيجة هذا الكشاف الذي انكشف له. فخاطبه الله عز وجل إثر هذه النتيجة بقوله: اعلم أن الله على كل شيء قدير. ونقف الآن عند هذا القدر، سائلين الله عز وجل أن يلهمنا الرشد والصواب، وأن يأخذ بأيدينا إلى جادة الحق، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الأعزاء، هكذا كنا مع تفسير الآية 259 من سورة البقرة، إلى أن نلتقيكم مع آية أخرى من آيات هذه السورة الشريفة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع تفسير القرآن الكريم،
3: تفسير القرآن الكريم،
2: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسن.
4: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها.
اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى،

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور.

كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبان للناس معالم الحق المبين، وجعل لهم رسلاً مبشرين ومنذرين، فأرسل منهم محمداً رحمةً للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، ولد النور بمولده، وبعثت الإنسانية من ضياعها بمبعثه صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه الكرام الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. إخوة الإيمان، لقد خص الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بأكمل الشمائل وأزكى الخصال، فجمع له من كريم الأخلاق وعظيم الحلم وسعة الرحمة وصدق اللهجة ووفاء العهد ولين الجانب وحسن المعاملة ما جعله القدوة الكاملة للبشرية، حتى أثنى عليه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد كانت هذه الشمائل واقعًا يراه الناس في كل أحواله، وتترجمها مواقفه مع القريب والبعيد. فتأملوا معي هذا المشهد: يأتي أعرابي فيجذب النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه ويغلظ له في القول، فلا يقابله النبي إلا بابتسامة وحلم، ثم يأمر له بعطاء. وتأملوا مشهدًا آخر: يقف رجلٌ بين يديه صلى الله عليه وسلم، فتأخذه الهيبة حتى ترتعد فرجه.

حريصه فيطمئنه بقوله هون عليك. فإذا اجتمعت العظمة بالتواضع والقوة بالحلم والهيبة بالرحمة والجلال بالجمال فذلك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، جميل الشمائل، كريم الطباع، عظيم السريرة، نقي السيرة. أيها المؤمنون، مع ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كريم الأخلاق وعظيم السجايا، ومع ما بلغه من منتهى الكمال الإنساني، فإن العظمة تتجلى أكثر تألقاً في الرسالة التي حملها وفي الشريعة التي دعا إليها، كما تلوح واضحةً في الأثر الذي أحدثه صلى الله عليه وسلم في البشرية. لقد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم والعالم يرزأ تحت وطأة الظلم والضلال، في عالم ضلت فيه البشرية عن الحق والهداية، فصارت تائهة في الضلالات، متخبطة في الأوهام والخرافات، في عالم يعدو فيه القوي على الضعيف والأخ على أخيه، تهدر فيه حقوق المرأة وتقطع فيه أواصر القرابة، وتضعف فيه معاني التكافل والرحمة والعدالة الاجتماعية. فبعث رسول الله منقذاً للبشرية، مقيماً للعدل، وناشراً جلباب الرحمة. يقول عنه ربه جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة إلهية ومنة ربانية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يا أتباع رسول الله، لقد انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، لكنه ما زال حياً بينكم بسنته، وارتقت روحه إلى بارئها، لكن روح دعوته ما زالت فيكم، تصدح في مساجدكم، ويفوح عبيرها في مجالسكم، تنقلونها عبر الأجيال، وتبلغونها للعالمين. إننا أيها الأحبة، بتمسكنا بسنة نبينا، لنجسد حقيقة حبنا له، وإيماننا به، وبتبليغنا هدايته نسير على نهجه وسبيله الذي ارتضاه لنا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فاتقوا الله عباد الله، ولتدركوا أن أعظم ما تترجم به محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوم سبيله والاعتصام بهديه. فإن الله سبحانه جعل اتباع نبيه برهان محبته، فقال جل شأنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاسألوا الله الثبات على هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته وحسن الاقتداء به، وأن يجعلكم من أهل محبته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم.

0: الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده الشاكر لإحسانه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا عباد الله، لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ عليه ما عنتم، حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم. فلتعلموا أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حياةٌ تترجمها الأعمال، ويصدِّقها الاتباع، وتظهر آثارها في الأخلاق والسلوك. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سار على هديه، واستضاء بسنته، وتخلق بأخلاقه، فكان رحيماً بالخلق، صادقاً في قوله، أميناً في معاملته، حليماً عند الغضب، عفواً عند المقدرة، متواضعاً للناس، محسناً إليهم. فالسنة النبوية أخبارٌ صادقةٌ تُروى، وهدايةٌ حيَّةٌ تُتَّبع، ومنهجٌ يُقيم القلب، ويُهذِّب النفس، ويُصلِح الأسرة، ويبني المجتمع. ففيها هديٌ للزوج إلى حُسن العشرة، وللأب إلى الرحمة بأبنائه، وللابن إلى برِّ والديه، وللجار إلى أداء حق جاره، وللتاجر إلى الصدق والأمانة، وللغني إلى الإحسان والمواساة، وللقوي إلى الرفق بالضعيف. وهي بذلك طوق نجاةٍ للفرد والمجتمع من غوائل الظلم، وآفات الفرقة، وأسباب الشقاق. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا. فبذلك تصدق المحبة، ويعظم الاقتداء، وتبقى السنة حيةً في البيوت والمعاملات والمجالس، تهدي الحائر، وتجمع الكلمة، وتبني الإنسان، وتحقق وعد الله لعباده. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاتقوا الله عباد الله، وأقيموا سنة نبيكم في أنفسكم وأهليكم، وامتثلوا هديه في بيوتكم ومعاملاتكم وملتقاكم، وكونوا دعاةً إلى سنته بأخلاقكم وأعمالكم، حتى يرى الناس فيكم أثر نبيكم، ويجدوا في معاملتكم نور رسالته. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين محمدٍ الهادي الأمين، فقد أمركم ربكم بذلك حين قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميدٌ مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، واجعل تفرُّقنا من بعده تفرُّقًا معصومًا، ولا تدع فينا ولا معنا شقيًّا ولا محرومًا. اللهم أعِزَّ الإسلام، واهدِ المسلمين إلى الحق، واجمع كلمتهم على الخير، واكسِر شوكة الظالمين، واكتُب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم كن عوناً للمسلمين والمستضعفين في كل مكان، وكن معهم وثبِّتهم، واربِط على قلوبهم وصبِّرهم، واخذُل عدوَّك وعدوَّهم، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبًا سليمة وألسنةً صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. اللهم ربنا احفظ أوطاننا، وأعز سلطاننا، وأيده بالحق، وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك، وأيده بنور حكمتك، وسدده بتوفيقك، واحفظه بعين رعايتك. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
1: الحمد لله اللطيف الكريم، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله فالق الحب والنوى وعالم السر ومن طوى. الحمد لله على نعمائه وترادف مننه وآلائه، لا تراه العيون ولا تدرك كنهه الظنون. لا نحصي ثناء عليه ولو أثنى أحدنا ما أثنى. لك الحمد يا الله بالاستحقاق، ولك الشكر على الإطلاق. تعطي النعم ولا مانع، وتقطع من تشاء ولا جامع، وتضع من تشاء ولا رافع، وترفع من تشاء ولا واضع. بيدك الإبرام والنقب والبسط والقبض والرفع والخفض. يا الله، يا أمان الخائفين، يا من عند قلوب المنكسرين، يا من يجير ولا يجار عليه، اغفر اللهم ذنبنا واستر عيبنا واكشف كربنا وفرج همنا وارحم ضعفنا وتولى أمرنا واقض حوائجنا وعافي مبتلانا واشف مرضانا وأذهب أسقامنا ووسع أرزاقنا وجمل أخلاقنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشباب هم الأمل الواعد للأمم وذخيرتها للمستقبل، وبقدر العناية والتوجيه يكون العطاء والبذل والتعمير في الأرض. الفوز الحقيقي في هذه الحياة هو أن يظفر الإنسان بسريرة نقية وقلب سليم وضمير صادق ونفس ترتقي بصاحبها إلى الخيرات والطيبات. رشد نضيء الدروب بالإيمان والقدوة الصالحة، مع أحمد بن ناصر العبري، وفي الإخراج سلطان بن سيف المعمري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رشد عبر إذاعة الشباب. الصلاة في الإسلام ليست عادة يومية تؤدى ثم تنسى، وأيضا ليست واجبا شكلي يستكمل لإسقاط التكليف. المدركون لحقيقته يقولون هي لحظة نقاء ولحظة لقاء يقف فيها الإنسان بكل ضعفه واضطرابه وحاجته بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت الصلاة أكثر العبادات حضورا في النصوص الشرعية وفي النصوص القرآنية، وأشدها ارتباطا بحياة الإنسان المؤمن، لأن الصلاة تمس القلب وتمس الجوارح وتحيي الإنسان. حين يتحدث القرآن الكريم عن الصلاة لا يتحدث عنها لأنها فقط حركات، ولكن وصفها بأنها أثر. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة التي لا تغير السلوك ولا تهذب النفس ليست هي المقصودة بهذا الوعد. الصلاة الحقيقية التي عيد تشكيل الإنسان إلى رشده كلما ابتعد وتخفف عنه إذا ثقلت عليه الدنيا كلما أثقلت. ولهذا جاءت الآيات مؤكدة على إقامتها لا مجرد أن تفعلها. ويقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: وأقيموا الصلاة. الإقامة تعني الاستمرار، تعني الحضور، تعني الاهتمام، لا الأداء السريع والشكل الخالي من الجوهر والروح. حينما ننظر إلى حياة الأنبياء نجد أن الصلاة كانت ملاذهم الأول عند الشدة. نبي الله إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يجعل الصلاة ممتدة في ذريته، قال: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. كان يطلبها سيدنا إبراهيم. ونبي الله إسماعيل عليه السلام أيضا وصفه الله تعالى بقوله: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. ونبي الله موسى عليه السلام في لحظة الوحي الأول جاءه الأمر واضحا، قال الله سبحانه وتعالى: إنني أنا الله. قال: ماذا؟ قال: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. كأن الصلاة منذ بداية الرسالات هي حفظ الصلة بين الأرض والسماء وبين الإنسان الضعيف وبين خالقه القوي. أما محمد صلى الله عليه وسلم نبينا الكريم كانت الصلاة عنده راحة الروح. كان يقول: أرحنا بها يا بلال، لم يقل أرحنا منها. كانت الصلاة عنده ليست عبء وليست ثقل، إنما وجدها راحة يلجأ إليها. إذا حسبه أمر فزع إلى الصلاة، وإذا ضاق صدره قام بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وليس من قبيل المصادفة أن تفرض الصلاة في أعظم لحظة عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. أين فرضت؟ فرضت الصلاة في السماء لا في الأرض، وكأنها رسالة واضحة أن هذه العبادة ليست شأنا أرضيا فقط، إنما هي صلة العلوية. خمس صلوات في اليوم كأنها في الميزان 50 صلاة، رحمة بهذه الأمة وتعظيما لآثار هذه العبادة. ولهذا كانت الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. إذا صلحت الصلاة صلح ما بعدها، وإذا فسد هذا العمود اختل البناء كله. الصلاة تخبر عن صدق التوجه وعن حضور القلب وعن مكانة الله في حياة الإنسان. إن كان الله في حياة الإنسان له مكانة فيذهب الإنسان دائما إلى الله. الحالة الوجدانية في الصلاة ليست يعني بعيدة، ليست يعني واحدة يعني عند الجميع، بعضهم ثابتة في كل وقت وبعضهم تختل بهذا الإنسان. قد يدخل الإنسان مثلا الصلاة وهو مثقل، لكنه إذا صلى بجوهره وقلبه نعم يدخل الإنسان إلى الصلاة وهو مثقل ويخرج منها هو أخف. قد يدخلها مشتتا ويخرج منها أهدأ. الصلاة وعدا فوريا بالسعادة ومساحة أمان يعود إليها القلب كلما تاه في هذه الحياة.
1: رشد، نضيء الدروب بالإيمان والقدوة الصالحة.
2: في الصلاة يتدرب الإنسان على الوقوف وعلى الصمت وعلى الإنصات، يتدرب أن يضع همومه خلفه لدقائق وأن يقول الله أكبر، لا ليس بوصفها كلمة بل لأنها معنى، أن الله أكبر من خوفي. عندما يقول الله أكبر يقول الله أكبر من قلقي وأكبر من انكساري وأكبر من حاجتي للناس، الله أكبر أكبر من حاجتي لأحد. والصلاة تعلم الإنسان الانضباط والانتظام والسكينة. الإنسان عندما أمر بالصلاة أمر لكي يرتاح، لكي يهدأ، ولكي يقوى. في واقعنا اليوم قد يشكو بعض الناس من فتور في الصلاة وشرود، وبعضهم من يتوقف عن الصلاة وينقطع، لكن حين يبتعد الإنسان عن مصدر راحته دائما تضيق به الحياة. وربما البعض بسبب ضغوط الحياة وتراكم الأخطاء يتوقف الإنسان عن الصلاة فترة من الزمن، وهذه الشكوى ليست نادرة، إنما أصبحت ظاهرة تحتاج إلى فهم وتوجيه، لا تحتاج إلى أيضا إلى الجلد والإقصاء. الحقيقة التي يغفل عنها الكثير أن الابتعاد عن الصلاة لا يكون أبدا في مصلحة الإنسان مهما ظن ذلك، حتى في لحظة التعب. الصلاة لم تفرض لكي تكون عبئا على هذه النفس، بل فرضت لتكون مصدرا للتوازن، مصدرا للراحة. فمن يترك الصلاة بحجة الإرهاق يشبه من يترك الماء لأنه عطشانا جدا، فهو محتاج إليه ولكنه لا يشربه. والفتور في الصلاة لا يعني أن القلب متعب وأن العلاقة بالله تحتاج إلى إعادة بناء، لا الهجر والشرود. ربما أن الإنسان يعيش ضغطا في الحياة وتشتتا وحياة سريعة لم تترك له مساحة الهدوء والانقطاع، لكن دائما الانقطاع عن الصلاة ليست حلا ولا طريقا للشفاء، غالبا ما يزيد البعد للقلق ويضاعف الفراغ الداخلي في الإنسان. فالإنسان عليه أن لا يبتعد عن آخر خيط في اتصاله يربطه بينه وبين الله، يربطه بالسكينة. ولهذا لم يكن ترك الصلاة في تاريخ الإسلام علاجا لحال نفسية إطلاقا، إنما دائما خسارة إضافية لراحة الإنسان. ومن ظن أن ترك الصلاة يخفف عنه فليعلم أن ما يثقله في الحقيقة ليست الصلاة، بل ما تراكم في داخله دون تفريغ. الصلاة هي التفريغ الأصدق، لأنها تضع الإنسان أمام الله بلا أقنعة، بلا مطالب، بلا شروط. الصلاة تصلح كل شيء فورا وتمنع الانهيار الكامل للإنسان. في ختام هذه الحلقة من برنامج رشد، لنتذكر دائما أن الصلاة من حافظ عليها حفظته، ومن ضيعها خسر أكثر مما يظن. هي العهد المتكرر بين العبد وربه 5 مرات في اليوم، ليقول له ما زلت أنا هنا وما زلت أنا محتاج إليك يا الله. نسأل الله أن يجعل الصلاة قرة أعيننا وراحة لقلوبنا، وأن يرزقنا فيها حضورا قلبيا وقربا لا غفلة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: رشد، مع تحيات أحمد بن ناصر العبري وسلطان بن سيف المعمري.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أكشن. سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال.
2: أكستراك بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
3: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
4: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة.
5: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
1: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
6: تعال تأمل المنظر، رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من 2 وحتى 4 عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين مساء الأجواء الخريفية المميزة من هنا من استوديو أتين. مساء جديد يتجدد بلقائكم أيها الأحبة، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الشباب والخريف عبر أثير إذاعة الشباب. هذا البرنامج اللي يأتيكم من الآن من الساعة 2 إلى تمام الرابعة في محطات عديدة مختلفة، نأخذكم معنا هكذا في جولة، نقرب لكم المشهد من هنا من محافظة ظفار محافظة الجمال. أجواء اليوم يعني وش أقول وش أوصف وش أخلي، يعني حقيقة يعجز الوصف عن يعجز الكلام عن الوصف، ولا الوصف عن الكلام، إيش يقولوا أيمن؟ شو حتى تلخبط، ما عرفت وش أقول، لأنه أمانة ما شاء الله اليوم الرذاذ الضباب البرودة هنا، يعني إطلالة الأستوديو شيء فارق جميل جدا. ويعني أنا أتكلم هنا من أستوديو أتين، لكن شوي المكان يعني في أحد الأشخاص مسوي خلوة اليوم، لكنه موجود أيضا في موقع من المواقع الجميلة في محافظة ظفار، الزميل عبد الله اللي أكيد عايشنك أجواء جميلة في مرباط وعنده فعاليات يعني حاب أن يشاركنا إياها. حياك الله عبد الله ومساء الخير.
1: مساء الخير رويدة ومساء الخير المستمعين، يا مرحبا فيكم في هذه الأجواء الخريفية. يعني أنا دائما أقول للمستمع الكريم توصل صلاله ويا خريف ظفار وما تروح مرباط، أنت في جزء من رحلتك السياحية ناقص. اليوم أنا موقعي في ولاية مرباط، هذه الولاية العريقة بتاريخها بحضارتها بفلسفتها بطرز بنائها بثقافتها الفنية والموسيقية. بالتحديد أنا موجود رويدة في سوق مرباط القديم.
0: يا سلام.
1: وأمام هذا السوق جمرك مرباط، مكتب جمرك مرباط القديم، هذا تم استثماره في فترة سابقة، طبعا الحين مهجور المكان بس باقي آثار الدكاكين، باقي آثار من كان لهم بصمة في هذا السوق العريق. تم استثماره في مسلسل الغريقة، كان عاد وترميم جزء منه. الحلو من هذا السوق انه قريب على حصن مرباط.
0: جميل.
1: زائر بعد ما تستمتع بانك تاخذ المشاهد التذكارية على المنطقة، الاطلالة على شاطئ البحر، ممكن تتجول في هذا السوق، وخاصة عشاق التاريخ، الآثار، التفاصيل الإنسانية، تشوفين هذه الأبواب القديمة، كل دكان مقابل دكان، الدكة اللي موجودة قبل قدام كل دكان، ففي شعور. أنا دائما أحب أني لما أزور مرباط لازم أجي هذا المكان، فمن كذا اليوم بديت معكم من هذه النقطة. وأيضا الزائر لمرباط قبل دخولك إلى ولاية مرباط في كثبان رملية مشهورة يسمونها الدمر، ففيها طبيعة أيضا خلابة، كثير من الناس تمر عليها مرور الكرام، ترى على فكرة وقف سيارتك وامشي شوية ورا هذا الكثبان شاطئ بحر فيروزي جميل جدا ساحر جدا. لو إن بعض المرات أحد يقول لي لا تقول عشان إحنا نستمتع فيه اللي يعرفونه فقط، بس هذه ضروري انك انت لما تجي على مرباط هذه اول نقطه استقبال لك.
0: جميل. يعني عبد الله بتخليني شكلي بطلع الحين من الاستوديو بقيك على هذا الوصف الجميل لمرباط.
1: يعني جد انا يعني ودي لو الود ودي فريق العمل كله معانا اليوم كلهم جايين.
0: يعني أكيد إن شاء الله من خلالك عبد الله ومن هذه المعلومات الجميلة اللي قاس تخبرنا إياها عن مرباط، أكيد راح توصلنا كذا تفاصيل يمكن الناس ما تعرفها، وإن شاء الله هكذا أيضا الأشخاص اللي حابين يزوروا مرباط. فعبد الله اليوم موجود هناك، هو المرشد السياحي لحلقة اليوم، وتفاصيل جميلة راح نتعرف من خلالك عليها عبد الله. وأكيد عبد الله ما تنسى تأكل السمك يعني عاد.
1: اي لا لا لا لا، هذه محطة أساسية وجبة الغداء. أيضا أحب أذكر أن في فعالية كثير حلوة تبدأ من الساعة 5 إلى الساعة 11 بالليل في ولاية مرباط، اسمها سوق مرباط. المنظمين عملوا محاكاة للسوق القديم من خلال سوق مطور، في فعاليات وفي فنون وفي وجبات، يعني ممكن الزائر اللي جاي ممكن يروح ركن أيضا من هذا الأركان ويستمتع فيها. إن شاء الله بيكون عندي وقفة حوارية مع أحد المنظمين في وقت لاحق إن شاء الله من وقت برنامج
0: بإذن الله. أرجو لك يعني هكذا أوقات ماتعة هناك في مرباط عبد الله، ورح نجعلك إن شاء الله تعالى في قادم الوقت. شكرا لك.
1: شكرا شكرا رويدا، شكرا.
0: إذن شكرا لعبد الله اللي موجود اليوم في مرباط، وهكذا ينقل لنا تفاصيل الجمال من هناك.

بالجميل والتفاصيل الرائعة من ولاية مرباط وأيضا كل الولايات هنا في محافظة ظفار. فيها شيء مميز، فيها شيء يجذبك، فيها شيء يخليك فعلا تستشعر الجمالية الفارقة في هذه المحافظة. ولما نقول دائما نحن خريف ظفار شيء ثاني، أكيد هذه الجملة لم نقلها عبث، وإنما فعلا نحن ممكن نستشعر هذه الشيء الثاني في الكثير من التفاصيل اللي ممكن نحصلها في كل موقع نزوره. طبعا أمس أنا كانت عندي زيارة لوادي دربات، وأمانة وادي دربات من الأودية الرائعة الجميلة، الخضار، الوادي نفسه، القوارب، الفعاليات اللي موجودة، الأكشاك، الزوار نفسهم يعني خلوك فعلا تستشعر إنه المكان له روح، له يعني خاصية فريدة عن بقية الأماكن. والجميل أيضا يعني نحن أمس لزيارتنا لوادي دربات اقتربنا من الزائر هناك، واقتربنا أيضا من السواح سواء كانوا من الدول العربية، دول الخليج، أو حتى من الزوار من داخل السلطنة، وحتى من دول أخرى يعني من خارج إطار الدول العربية. لاحظنا ما شاء الله أنه الكل يؤكد على هذه العبارة، خريف ظفار شيء ثاني. وأكيد تفاصيل هذا السؤال وتفاصيل الأجوبة اللي حصلناها مستمعينا راح تكون حاضرة إن شاء الله تعالى في موقعنا في الانستغرام لإذاعة الشباب. راح يعني نقرب لكم الصورة حول ما يراه السائح اليوم في محافظة ظفار، ما هو الشيء الجاذب له في محافظة ظفار. إذن هذا المشوار من الشباب والخريف متواصل معاكم مستمعينا إلى تمام الرابعة، وهذه تحيات فريق العمل. نلقاكم إعدادا وتقديما عبد الله السباح، رويدة الرواحي في المتابعة والتنسيق، هذه تحيات خالد الشنفري، وفي الإشراف العام تحيات خالد الحجري وخالد بيت فاضل، في الإشراف الهندسي المهندس إبراهيم الفارسي والمهندس سالم العرفاتي، وفي الهندسة النقل الخارجي المهندس حسن الحسني وفيصل السعيدي، وتحيات المحتوى الإلكتروني أحمد الريسي وماجد العبري، وتحيات مخرجنا أيمن الحبسي.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا movement that inspires.
2: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

أطيب التحايا لكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا عبر أثير إذاعة الشباب. أنتم تستمعون للشباب والخريف، ودائما نقول أن الشباب هم طاقة أي مجتمع، وهذا الطاقة لا تتحول إلى إنجاز حقيقي إلا عندما تجد طريقها إلى الفكرة، المبادرة والعمل. واليوم نشوف الكثير من الشباب عندهم أفكار وعندهم طموحات، لكن لربما يكون هناك في جانب معين يترددوا فيه لخوض التجربة، ومن ثم أيضا استغلال الفرص، الاستغلال الأمثل. فما الذي يمنع اليوم الشاب أنه ينطلق إذا كانت لديه فكرة؟ لماذا لا يسعى لجعل هذه الفكرة على أرض الواقع؟ ولكن أيضا هناك شباب كثيرين ممن يستغلوا هذه الفرص، ممن يستغلوا تلك الأفكار التي تخطر في بالهم ويحولونها إلى واقع ملموس، ومن ثم أيضا يستغلوا مثل هذه المواسم.

0: موسم خريف ظفار يكون هو انطلاقة لهذا المشروع. يسرنا في هذه المساحة مستمعينا أن نرحب بضيفنا الفاضل اللي من خلاله راح نتعرف أكثر حوله وأيضا حول مجال ريادة الأعمال. ما الذي يحتاجه اليوم الشاب العماني لكي يدخل مجال ريادة الأعمال ويستفيد من حق الاستفادة ويكون أيضا ذا أثر للأشخاص اللي حابين يدخلوا هذا المجال؟ أرحب بضيفي الفاضل ثابت بن أحمد اليافعي، رائد أعمال وصاحب مجموعة من المشاريع المختلفة. حياك الله معنا ثابت ومساء الخير.
1: مساء النور والسرور، يا مرحبا بكم.
0: حياك الله معنا. أول شيء ثابت، يعني أريد أنظر للخريف كما يراه ثابت، كونك أنت من أبناء المحافظة، كيف أجواء الخريف معاكم؟
1: الخريف أجواء طيبة للسياح والسكان ظفار ولا أصحاب العمل كذا. الخريف لأصحاب العمل، ممكن أنا أتطرق للأمور اللي نحن متخصصين فيها أكثر.
0: بالفعل،
1: أنه الواحد لازم أنه يستغل هذا الموسم، أنه كيف أنه من قبل دخول الخريف بشهر أو شهرين يكون هو مستعد، كيف أنه يطلع من هذا الخريف بأقصى فائدة ممكنة.
0: جميل. أيه. فعلا، يعني في بعض الناس ممكن ينظر للخريف انه كموسم استجمام، انا اروح استمتع بالاجواء، اعيش لحظات مع العائله مع نفسي، اصنع ذكريات. ولكن في ناس يعني اللي عندهم اعمال ورواد الاعمال تحديدا عقلهم يشتغل بشكل مختلف تماما. نحن اكيد راح نتطرق لهذه التفاصيل ثابت ورحلتك في مجال رياده الاعمال، لكن بدايه انا حابه اعرف اكثر من هو ثابت، دخولك لمجال ريادة الأعمال كيف بدأت وكيف كانت الانطلاقة أيضا؟
1: أنا ممكن أقول أني دخلت هذا المجال مش وأنا كبير. ممكن أقول أني دخلت وأنا صغير كتجربة كطفل.
0: ما شاء الله.
1: صغير كنت ألازم الوالد، وكان يوضعني في أكثر من مكان يوضعني فيه أني أجرب العمل، كيف أنه يكبح جماحي هذه الطفولية وما أطلع كثير. مرات تكون أنا جالس في مكان أشتغل فيه والأجواء خريف مثل ما تشوفوا أنتم واستجمام، وأنا طفل وأحب أني أطلع مع الشباب وألعب مع الشباب، ولكن أنا جالس في مكتب وبشتغل وكنت صغير. وهذا الشيء من بداية مشواري وأنا صغير بدأ يعلمني أني كيف أني أستغل وقتي، كيف أني ممكن أفضل الأشياء شيء عن شيء آخر. وبالرغم اني كنت ازعل هذيك الفتره، انا كنت ازعل واقول ليش انا ما اطلع مع الشباب وليش كذا وليش كذا، لكن سبحان الله شفت ايجابياتها الحين وانا في غصت في هذا الموضوع الريادي وحدي.
0: ممتاز.
1: شفت فائده هذا المجال كيف انه فادني.
0: نعم، يعني وانت صغير كم تقريبا كان عمرك؟
1: ممكن اقول في الصف التاسع الثامن، مش ما بقول اصغر لانه ممكن وانا اصغر كان يضعني في كم من مكان انا ما كنت اركز فيه، بس هو من صف تاسع وعاشر ورايح كان يحطني في كل سنة يضعني في مكان. بحكم أنه الوالد عنده خبرة في هذا، هو عنده في مجال التجاري أيضا، وكنت أشتغل في مجال الشقق. أجلس في المكتب أستقبل الزوار.
0: يا سلام.
1: أكتب العقود لهم، أفاوضهم بالأسعار، فعلمني كثير، علمني كيف أني أتفاوض مع الناس، كيف أني أستقبل الناس، أكتب العقود. فحسيت أنه عندي رغبة وشغف وحب لهذا المجال وأنا بشتغل فيه منذ الصغر، فركزت عليه وأنا بكبر كل سنة عن سنة أركز عليه أكثر.
0: جميل. يعني أنا قبل فترة سمعت معلومة تقول إنه اليوم أي رائد عمل، أي شخص يشتغل في مجال ريادة الأعمال أو التاجر بشكل عام، لابد إنه يكون أحد من العائلة تاجر، على أساس إنه وكأن الأمر يكون وراثي. يعني يمكن ما يكون بشكل مباشر، ولكن أحيانا فعلا يكون الموضوع متعلق إنه في أحد الأفراد العائلة في يوم من الأيام كان هو رائد أعمال أو تاجر، ومن ثم انتقل هذا الموضوع. لكن إنه يكون الموضوع تعليمي مباشر لثابت، أتوقع إنه يعني فرصة جدا جميلة إنك تدخل في هذا المجال وتتوسع فيه أيضا بشكل كبير جدا. اللي حبيته أيضا ثابت نقطة إنه أنت أدركت إنه أنا كنت صغير كنت أحب أني ألعب، بس في ذات الوقت ما كنت مدرك في البداية أنه لا، هذا المجال ممكن بيفتح لي فرص بشكل كبير جدا. نتحدث أيضا من خلالك ثابت، يعني مع هذه التفاصيل الجميلة، حول الفكرة. يعني كنت أنت مع الوالد تعيش معه تفاصيل الأعمال، تجرب أشياء جديدة، لكن الانطلاقة الحقيقية لثابت متى كانت في هذا المجال، مجال ريادة الأعمال؟
1: الانطلاقة الحقيقية صارت في سنة 2021. سنة 2021 تقريبا، أقول بعد ما انتهيت من دراستي الثانوية وبعد سنة أو سنتين من المرحلة الجامعية، بديت أني أفكر ليش ما أستقل بذاتي وبمشروع خاص فيني أنا. لأنه طبعا الواحد إذا كان عنده مشروع خاص فيه فهو بيتحمل كل قراراته، بيتحمل مسؤولياته، الفريق كل يعني بيكون في نظرة شاملة للموضوع أكثر. ف 2021 بديت أسعى أني إيش المجالات اللي ممكن أدخل فيها، إيش الأشياء اللي أنا ممكن أني أتطور فيها أكثر. ف 2021 بديت أفتح سجل تجاري فقط.
0: ما شاء الله.
1: من ثم 2022 بديت أفتح لنفسي أول مركز للسيارات، مركز خدماتك. فكانت أول تجربة لي وأول انطلاقة لي، وأنا اللي أتحمل عواقبه مثل ما يقولوا. وكان بدعم من بنك التنمية، قرض من بنك التنمية، وكان إجراءاتهم جدا سلسة ووجه لهم التحية. وبدأت في 2022 والحمد لله كانت بداية طيبة بحكم الموقع ودراسة كاملة، وكان الإقبال الزباين طيب الحمد لله.
0: جميل. يعني بعد ما كان الوالد الله يحفظه هو يشرف على ثابت، أصبحت أنت تشرف على العمل بنفسك. نتحدث أيضا عن التحديات اللي واجهت ثابت، كونك أنت خلاص الحين في مرحلة مختلفة تماما، مستقل بعملك وعندك مجموعة من المشاريع المختلفة.
1: التحديات، أكثر التحديات اللي أواجهها هي التفاصيل الصغيرة. الحين التفاصيل الصغيرة هي اللي تصنع المشروع، ما هي التفاصيل الكبيرة اللي تشوفها الزبائن إذا قال المركز أو شاف الديكور أو الخدمة اللي نحن نقدمها. التفاصيل الصغيرة هذه تركيزها أو على رائد العمل إذا ركز عليها يبذل منه جهد غير عاد إنه يركز عليها. فكل قرار خطأ من ما قرره بطريقة صحيحة أنا أتحمل عواقبه من ناحية فريق العمل، من ناحية الجودة، التعامل مع الزبائن، أشياء كثيرة، عالم آخر خلف الكواليس. فهذه أكثر حاجة كانت تسبب لي تعب وشديد وإرهاق ومتابعة دائمة.
0: جميل. يعني فعلا يمكن دائما أقول ما خفي أعظم، إنه الناس دائما تشوف الشيء الظاهر، لكن ما وراء هذا الظاهر هناك تحديات ممكن الواحد يخوضها، تفاصيل ما نشوفها، لكن ممكن فعلا إذا تم استغلالها بالشكل المطلوب ممكن تحدث فارق بشكل كبير جدا. يعني أنا حابة كل هذه التفاصيل من قبلك ثابت، ويعني أتوقع أن اليوم شاب مثلك بهذا السن الصغير أنه يخوض في مجال ريادة الأعمال ويتحدى يعني مجموعة من التحديات، ويصير هو الشخص المسؤول بالدرجة الأولى، يمكن يكون هو مصدر إلهام أيضا للكثير من الشباب. أنتقل معك أيضا إلى نقطة أخرى حول مصدر إلهام ثابت في دخول هذا المجال. يعني أنت لربما الوالد في مجال العقار نقدر نقول، بس أنت اتجهت إلى مجال آخر مختلف، إيش اللي خلاك تروح على هذاك المجال، خدمات السيارات وغيرها؟
1: أنا أصلا حاليا عندنا المجالات التجارية والمشاريع النوعية هذه بشكل عام في محافظة الظفار بدأت انتشار واسع من 2018 و 2019 بسبب التركيز على موسم خريف الظفار من كل الجهات الحكومية، الترويج لهذا الموسم. فصاروا الناس مركزين على هذه المشاريع، خدمات السيارات، الكافيهات، المطاعم، الخدمات اللي تقدم للزبائن بشكل عام. أما زمان كان الموضوع موضوع عقاري بحت، كنت أشتغل في عقار، ومن ثم اشتغلت في حتى عندنا أكثر من أقسام، يعني اشتغلت في مواد بناء، كنت أشتغل في المعرض، ومن ثم اشتغلت في المقاولات، كنت أتابع المهندسين وأشوف كيف يشتغل الطابوق، كيف يركبوا هذه الأشياء كلها. عالم السيارات هذا بشكل عام أني أنا دخلت فيه، أنا أولا أحب هذا العالم، ماني متخصص في الميكانيك وهذه الأمور كلها، بس أحب السيارات وعالم السيارات وهذه الأشياء كلها. من ثم كان استثمار لموقع لهذا الموقع في بجانب جامعة الظفار استثمار الوالد، وكنا نحن عندنا هدف أنا وأخوي عاصم اليافعي وجه له التحية
0: كل التحية.
1: فكان عندنا هدف إنه نعمل كوفي شوب، وعملنا كوفي شوب، وكان كنا في بداية المشوار، وجدنا إنه المكان هذاك الخدمي في محطة البترول ما فيه سيرفس، ما فيه مغسلة سيارات، وهذا أكثر شيء مهم في محطات البترول انه يكون في محطة سيرفس وغسيل السيارات. اشتغل عاصم اخوي الكوفي شوب، وانا انتقلت الى عالم السيارات هذا اني اعمل سيرفس ومغسلة، والموقع كان مناسب جدا. سبحان الله، فرصة جميل. ما هي فكرة أو إلهام، هو هي فرصة شفناها موجودة ودخلت فيها على طول مباشرة، استغليت هذا المكان يعني.
0: ممتاز، استغلال الفرص وأيضا دراسة الموقع أكيد. يعني مهم جدا. أتوقع أن اليوم لربما مسألة التخطيط قبل الانطلاقة الحقيقية يمكن تخلي الأشخاص ينطلقوا بالشكل الصح. فمرحلة التخطيط هذه كم خذت منك تقريبا ثابت؟
1: تقريبا على المشروع السيارات نفسه
0: إيه؟
1: ما يقارب 6 أشهر تقريبا. 6 أشهر ونحن بنفكر في هذا المشروع، كنا بنخطط له كم إقبال الزبائن اللي ممكن يجي، كيف نشتغله حتى في هذاك الموقع، كم إيش التعاون اللي بيكون، حتى وصلنا للتعاون مع شركة تنمية نفط عمان بحيث أنه يكون بيننا تعاون مشترك في تقديم الزيوت وهذه الأشياء.
0: ممتاز، يعني تفاصيل جد رائعة من قبلك ثابت حول هذا الموضوع. واليوم يعني نقدر نقول أنه ثابت صنع لنفسه طريق الخاص في مجال ريادة الأعمال.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. الحمد لله. يعني أكيد هذا الجهد وهذا التعب وهذه الانطلاقة ما جاءت عبث، وإنما هي أيضا كانت يعني نتاج لسنوات من التعلم. يمكن هذه السنوات يعني كانت بسيطة في البداية، لكنها بعدين أدرك ثابت من خلالها أنه لا، يعني إذا استغليتها بشكل الصح ممكن تكون هي السنوات الفارقة في حياتي. فيعني هنا السؤال أيضا ثابت، ماذا علمتك البدايات؟
1: البدايات ممكن أقول أنها منذ الصغر مثل ما قلت لكم سابقا، أنه التركيز على التفاصيل الصغيرة هي اللي تصنع المشاريع الكبيرة. أنه إذا ركزت على كل شيء صغير، كل تفاصيل المشروع، ودخلت وتعمقت فيه واشتغلت في كل القطاعات اللي في مشروعي، ما أني أترفع عن شيء، هو فعلا اللي يصنع المشروع والتاجر.
0: جميل. ويعني أكيد خريف ظفار بشكل عام، يعني ممكن يكون هو أيضا موسم للشباب أنهم ينطلقوا في مشاريعهم، كيف تستغل هذا الموسم بالتحديد؟
1: هو الموسم هذا نحن عندنا دائما نقاشات عنه، الموسم أنه الواحد يستغله ولكن ما يعتمد عليها اعتماد كامل. الموسم هذا يعتبر فرصة لأصحاب المشاريع أنهم يستغلوه ويطلعوا منه بأكبر فائدة ممكنة، بس أنه ما يعتمد اعتماد كلي على الموسم، بل على كيف استمراريته طول السنة وكيف توسعه يصير. فالواحد ينتهز الفرص من الموسم ولا يعتمد عليه.
0: لا يعتمد عليه. حلو انه يكون عنده مشروع مواصل، يعني
1: مواصل طول السنه،
0: طول السنه
1: ما يعتمد اعتماد الموسم. الواحد يستفيد من الموسم في كل دول العالم، الواحد يستفيد من الموسم اللي في دولته
0: بالفعل،
1: بس ما يعتمد عليك اعتماد كامل.
0: جميل، يعني حديث شائق معك ثابت، وانا جدا سعيده جدا بوجودك معاه. شكرا لكل هذه التفاصيل، ارجو لك كل التوفيق. شاب ملهم، إن شاء الله هكذا أيضا نجد نماذج أخرى كثابت تشق طريقة في مجال ريادة الأعمال، تتعلم من البدايات التعلم الصحيح ومن ثم تبني لنفسها طريقها الخاص. شكرا لثابت بن أحمد اليافعي، رائد أعمال وصاحب شركة أبراج السلطنة، يندرج تحت 3 مشاريع تجارية: مركز خدماتك للسيارات، مركز جليتش لألعاب التسلية، ومطعم ستريت التراثي. شكرا جزيلا. إذن مستمعينا، بهذه التفاصيل الجميلة مع ضيفنا، روح معكم إلى محطة غنائية ومن ثم نعود إليكم.

0: ومع هذا الطرب الجميل انتقل إلى عبد الله. عبد الله، يعني أتوقع أنت الآن في قمة الوناسة مع هذه الأنغام لي عبد المجيد.
1: لا أيمن مو مقصر، منزل لي عبد المجيد عبد الله حتى ضيفي طرب على الأغنية يعني. يعطيك العافية أيمن، تسلم.
0: الله يسلمك عبد الله. يلا الحين عاد نبى نعرف من خلالك وايش الاشياء الجميله هناك في مرباط، ونتقرب لنا الصوره ايضا من خلال ضيفك.
1: شو اول حاجه الكوس، ترى على فكره احنا قاعدين في الموقع الحدث، الفعاليه اللي ان شاء الله دائما بشكل يومي هي من الساعه 5 للساعه 11 فعاليه سوق مرباط من أرض اللبان، هذا التاريخ الجميل اللي دائما تتميز فيه ولاية مرباط. عموما احنا بس حاولنا نقعد واحدة من القيم الفعاليات اللي قبل إن شاء الله ما تبدأ على فترة المساء عشان الكوس، ترى فيه هبوب رائع جميل منعش، وهذا اللي يميز ولاية مرباط، ترى لها طقس خاص فيها في أجواءها، الأجواء الخريفية في ممكن في ضلكوت رخيوت مدينة صلالة طاقة، ولكن دائما مرباط تتصدر المشهد بطبيعة مختلفة زي طبيعة أهلها ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظكم إن شاء الله رويدة. الحين خلينا رحب بضيفي، رحب بضيفي العزيز. شكرا شكرا يا رويدة. ضيف العزيز سعيد بن سالم في دوف العمري، يا مرحبا فيك وحياك الله. يا مرحبا فيك أستاذ عبد الله، ومرحبا بإذاعة الشباب هنا في ولاية مرباط. الله يحفظ فيكم. أنا اليوم حرصت أن أكون موجود في ولاية مرباط، وبالتحديد حرصت أكثر أن أكون موجود في هذه الفعالية، وانت واحد من المنظمين لهذه الفعالية، احكي لي يعني. طبعا مسي بالخير والعافية على عماد باعلوي.
2: اي نعم نعم، المسي على الأخ عماد بالخير والعافية وعلى أهل مرباط كلهم وأهل عمان، الله يعطيك العافية. هذه الفكرة أتتنا فكرة أنا والأخ عماد، فكرة إحياء سوق مرباط القديم.
1: نعم.
2: من ضمن مناشط فعاليات خريف ظفار 2026 عملنا هذه الفعالية لتجسيد سوق مرباط القديم، محاكاة للزائر والسائح وللشباب والجيل الحالي الصغير يتذكروا هذا السوق وإيش معنى السوق وكيف كانت حركة السوق. فالحمد لله نتمنى أن الرسالة تكون واصلة.
1: يعني أنا بصراحة سعيد أحييكم، يعني اسمح لي على الوقفة هذه. أنا ترى أول ما بديت البرنامج مع رويدة والمستمعين بديتها من سوق مرباط القديم، هذا في السوق الأثري اللي دائما نتمنى الجهات المعنية أو المسؤولة إحياء هذا السوق، لأن للحين السوق واقف على أقدامه بس ينادي من يعيد روحها من جديد. وبالفعل ان نتمنى للقادم القريب ان شاء الله مثل هذه الفعاليه تكون في السوق الاصلي باذن الله.
2: باذن الله باذن الله نتمنى ذلك في القريب العاجل ان شاء الله، يكون هذا السوق عامر والحركه فيه التجاريه القديمه وترجع وتنشط الحركه فيه. نحن هذه الفعاليه عندنا عده فعاليات، منها البيئه الحضريه والبيئه الريفيه والبيئة البحريه في هذا الموقع نفسه، وعندنا مشاركه الاسر المنتجه وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومسرح الفعاليات والأطفال، ومشاركة فعالة لجمعية المرأة العمانية بمرباط. فما شاء الله الإقبال جيد يعني أكثر من المتوقع.
1: إنزين أنا بجيك على جزئية أكثر من المتوقع، بس من الساعة كم للساعة كم أكد لي يعني، وإلى متى مستمر الفعالية؟
2: الفعاليات بدأت من تاريخ 10/8 أغسطس لقاية تاريخ 24 أغسطس. الفعالية تبدأ من الساعة 5 مساء إلى الساعة 11 مساء، بخلاف الويكند اللي هي الأيام الخميس والجمعة والسبت يستمر أحيانا إلى الساعة 1 أو أكثر. إيه نعم، يعني يكون الإقبال أكبر، وترى الأمسيات الشعرية والأمسيات الفنية لها رواد لها ولها ناس محبين، فيكون فنعطيهم مجال متقدم اكثر شوي يعني من ساعات متاخره من الليل.
1: اليوم انتم في عندكم فعاليه جميله يعني، وفي فنان بصرح فيه ولا انا اقول اسمه. الفنان بيكون ان شاء الله مؤيد حبراس، يعطني تفاصيلك.
2: اليوم عندنا فرقه العطاء بقياده الفنان مؤيد حبراس وبعض الفنانين، وقدم سبت عندنا الفنان الكبير توفيق نهيان والفنان الكبير طلال خير الله والفنان عبيد بالخير والفنان هشام الدويل.
1: ما شاء الله الا يوم السبت،
2: هذا يوم السبت. واليوم مؤيد وواحد الاخوه انا ما نسيت اسمه الحين ما يحضرني، امسيات جميله فمرباط تحب هذه الامسيات دائما.
1: الله، انتوا اهل الفن، انتوا بصراحه انتوا اهل الفن الله يعلم يعني. زين خليني ابغى اعرف انتوا عماد لما فكرتوا بالفكره وبادرتوا وقلتوا يلا ان شاء الله يا رب انها تصيب، ولكن توقعات جت عكس، التفاعل كان كبير، وأيضا مشاركات من أبناء الولاية أيضا كان شيء جميل. أوصف لي هذا الجانب، هذا الجانب بهذا أتتنا فكرة بتقديم هذا المشروع ضمن فعاليات المهرجان. فسبحان الله توفقنا فيه، فما كنا متوقعين هذا من ضمن العشر الشركات المقدمة للمناقصة، فالحمد لله توفقنا بهذا الفكرة. وعشان نوصل هذه الفكرة فنحن نجاحنا نجاح أبناء مرباط، هم اللي نجحونا مش نحن. أبناء مرباط الكل مشارك، الكل يعني موجود يومين هنا، الكل ينصح، الكل يبدي الرأي، الكل يبدي الفكرة، الكل معنا. الصغار والكبار من رجال ونساء، فجزاهم الله خير الجزاء، فنجاحهم هم قبل نجاحنا نحن. إذا قلت لي أنت في موقف ما كنت أنك في يوم من الأيام مريت ومريت على قسم الأسر المنتجة تبغى تطمن أنهم هل تجارتهم ماشية، باعوا ما باعوا، أحكي لي هذا الموقف. هذا الموقف أول يوم، في أول يوم أحياء السوق أنا مريت يمكن على قبل المغرفة، سألت أحد الأخوات كيف المبيعات معكم ما شاء الله في الأسر، قالت لنا مخلصين
3: ما شاء الله.
1: فنحن ما كنا متوقعين أنه من أول يوم يكون هذا الإقبال وهذا الحرك، فالحمد لله هذا نجاح أبناء مرباط. الله يوفقكم أخوي سعيد، أنا بصراحة سعيد كثير أن هذا النجاح أنتم سويته، وعملتوا فعالية أيضا مواكبة لفعاليات خريف ظفار، وعطيتوا مساحة للسائح الزائر للولاية. أنا عجبني اختيار الموقع ترى، أن أول ما تدخل الولاية بعد دوار المينا على طول في وجهك يعني. فعلا صحيح.
3: المكان أكثر بعيد،
1: المكان يقع باتجاه الجنوبي من مينا مرباط.
3: نعم،
1: فيقول منتزه غبير.
3: نعم،
1: فالمنتزه معروف، موجود في مواقع التواصل، موجود في جوجل ماب.
3: نعم،
1: من تكتب منتزه غبير على طول، وقريب من طريق أصحابي زهير.
3: نعم،
1: مرباط اشتهر طبعا منارة علم ومنارة أدب.
3: نعم،
1: بغض النظر عن الفنون وهذه الأشياء، هي مرباط مدرسة، ما في خلاف ترى، تاريخ وثقافة وأدب وفن وأصالة ومجتمع وتفاصيل اجتماعية. بالفعل أنت الزائر لهذه الولاية وبالتحديد إلى سوق مرباط، هذه الفعالية اللي هي محاكاة للسوق الأصلي يعني بمحاذاة حصن مرباط، هنا بتشوف تفاصيل اجتماعية ثقافية أدبية، حتى في اختيار الصور اللي أنتوا حاطينها والألوان كخلفية أيضا قاعد تلامسون بيئة هذه الولاية. نعم فعلا، نحن حاولنا أن نلتمس أي حاجة من البيئة الموجودين فيها، حاولنا أنه نحط بعض اللمسات الإيجابية اللي تجذب الناظر وتجذب الزائر وتجذب حتى المشاهد اللي يوصل الرسالة من خلال مواقع التواصل. فالحمد لله. عموما أخوي سعيد، أنا سعيد كثير بالحوار معك، واسمح لنا اليوم خذيناك. يعني دائما يقولك هذه فترة بعد صلاة الجمعة الواحد بياخذ وجبة غداء بيقعد بيريح، جيناك إحنا إذاعة الشباب. نحن نتشرف بزيارتكم، نحن منخلص الغداء على طول نطلع في مرباط، لازم نطلع على البحر، نطلع أماكن نتمشى. قاعدة البيت بعد الجمعة في مرباط نادر حديقة. البحر عندك والجبل عندك. نعم.
3: الله خير.
1: أبغى دعوتك للجمهور واللي قاعد يسمعونا الحين في برنامج الشباب والخريف عبر إذاعة الشباب، إيش تحب تقول لهم؟ والله نقول لهم زوروا مرباط، ومرباط تشرف فيكم، وخذوا نبدأ عن مرباط وعن تاريخها وأدبها وفنونها وحضارتها.
3: الله
1: عليك، كل الشكر لضيفي العزيز سعيد بن سالم سيدوف العمري، وهو واحد من المنظمين لهذه الفعالية الجميلة الرائعة اللي أنصح فيها كل من زار ومحافظة الظفار لابد تكون واحدة من محطاتك الأساسية ولاية مرباط وتتعرف على هذه الفعالية. أما اللي حابين عشاق السمر والفن، أيضا اليوم بتكون إن شاء الله أمسية مع الفنان مؤيد حبراس، ويوم السبت إن شاء الله بيحييها كذلك الفنان توفيق النهيان وعبيد بالخير وطلال بالخير ومين بعد؟ وهشام الدول. يعني ما شاء الله، يعني نهاية أسبوع بتكون حافلة بالفنون اللي هي برعة ربوبة وكل الفنون الأصيلة اللي تتمتع بها محافظة ظفار بصورة عامة وولاية مرباط بشكل خاص. شكرا لك رويدة، وأتمنى المستمعين وصلنا لهم كده ولو صورة جمالية رائعة تتمثل في ولاية مرباط، هذه الأرض ذات التاريخ وكذلك العراقة.
0: شكرا لك عبد الله، شكرا لكل هذه التفاصيل الجميلة من هناك من ولاية مرباط، شوقتنا فعلا لزيارتها، وإن شاء الله يعني تكون لنا زيارة قريبة. إذا لكل الأشخاص اللي حابين يزوروا الولاية هناك مجموعة من الفعاليات، عبد الله ما قصر من خلال ضيفه قرب لكم كل تلك الفعاليات اللي ممكن تعيشوها سواء كان اليوم أو حتى في الأيام القادمة. شكرا لك عبد الله، ومستمعينا نحن مواصلين معاكم هذا المشوار في الشباب والخريف حتى تمام الرابعة. لا تروحوا بعيد، ثبت الموجة على إذاعة الشباب، استمتعوا بالأجواء الجميلة وعيشوا معنا اللحظات الفارقة من هنا من محافظة ظفار.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا.
2: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن تحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
3: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
4: تعال تأمل المنظر، رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
3: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

الثالثة مساء مستمعينا، مواصل معكم هذا المشوار في الشباب والخريف. مساء الأجواء الجميلة من محافظة الظفار. يعني إذا كنت من الأشخاص اللي حاطين في الجدول إنكم تزوروا محافظة الظفار في الأيام القادمة، فإن شاء الله يا رب نرجو لكم زيارة ماتعة. اللي زاروا المحافظة يعني حابين أيضا كنا نسمع منكم مستمعينا، شاركونا عبر 7244-2009 وين المواقع اللي زرتوها، أبرز الفعاليات اللي أيضا شاركتوا فيها، وكل هذه الأشياء والتفاصيل اللي عشتوها هنا في محافظة الظفار. وإذا ما سمحت لك الفرصة أنك تزور محافظة الظفار هالعام، إن شاء الله يا رب أنه تسمح لك الفرص في الأعوام القادمة عشان فعلا تقترب من كل هذه التفاصيل اللي قاسين نذكرها من خلال هذه المساحة عبر إذاعة الشباب، وتحديدا برنامج الشباب والخريف. يعني نحاول أيضا من خلال هذا المشوار مستمعينا نقرب لكم الطاقات الشبابية من خلال لقاءاتنا معهم، وأيضا نقرب لكم الصورة والمشهد من ظفار من خلال الوجهات المختلفة. اليوم أيضا وجهتنا وجهة جميلة للأشخاص اللي إلى الآن بعدهم ما حددوا وين حابين هم يروحوا اليوم جدول الجمعة. أتوقع أنه البعض يمكن خطط هذا الجدول من أمس، ولكن إذا بعدك ما عارف وين تروح فخلينا أخبرك عن وجهتنا لليوم، وتحديدا موقع شصر أوبار الأثري. هذا الموقع وهذه الوجهة مستمعينا تقع تحديدا في ولاية ثمريت بمحافظة الظفار، ومن حيث أو من خضرة الجبال وسحر السواحل تأخذنا وجهتك هذه المرة إلى عمق الصحراء، حيث كانت القوافل تعبر محملة باللبان، وحيث لا تزال الأرض تحتفظ بشواهد من تاريخ يمتد عبر قرون. وجهتنا إلى موقع شصر أوبار الأثري في ولاية ثمريت، وهو أحد المواقع التاريخية البارزة في محافظة الظفار، والمدرج ضمن مواقع أرض اللبان في قائمة التراث العالمي لليونسكو. يعني اللي حاب كذا يروح جولة تاريخية ممكن يزور هذا الموقع. كان شصر في الماضي واحة ومحطة مهمة للقوافل اللي تعبر الصحراء محملة باللبان في طريقها من ظفار نحو المناطق الواقعة على أطراف الربع الخالي وما بعدها. واليوم تأخذك بقايا الموقع الأثري إلى زمن ازدهرت فيه تجارة اللبان، وكانت القوافل وسيلة للتجارة والتواصل بين الحضارات. ولكن أيضا ممكن البعض منكم يتساءل، طيب أنا بزور هذا الموقع لكن إيش ممكن أسوي في هذا الموقع؟ ممكن مستمعنا العزيز أنك تبدأ جولتك باستكشاف بقايا قلعة شصر الأثرية، وتتجول في محيط الموقع عشان تتعرف على طبيعة الواحة اللي جعلت منه محطة مهمة للقوافل القديمة، واستمتع أيضا بالتقاط الصور للتكوينات الأثرية والمشهد الصحراوي المحيط، وتأمل كيف استطاع الإنسان العماني أنه يصنع من هذه المنطقة النائية نقطة على واحد من أهم طرق التجارة القديمة. وإذا كنت من الأشخاص المحبين لأجواء الصحراء، تمنحك هذه المنطقة فرصة للاستمتاع بهدوء الصحراء واتساع الأفق بعيدا عن صخب المدينة. وأكيد بسبب طبيعة المنطقة الصحراوية يفضل زيارة شصر خلال الأشهر الأكثر اعتدالا، أو اختيار ساعات الصباح الباكر أو ما قبل غروب الشمس. يعني إذا كنت بعدك ما رايح وجهة لليوم، بإمكانك أنك تزور شصر ما قبل غروب الشمس، وتجنب ساعات الظهيرة كونها تكون ساعات شديدة الحرارة. بإمكانك أيضا أنك تستمتع في نهاية اليوم وتمنح نفسك هكذا فرصة لكي تلتقط صور جميلة، ويعني تستمتع أيضا بألوان الصحراء مع ضوء غروب الشمس. ممكن أن تصلوا مستمعينا لهذا الموقع الذي يقع في نيابة الشصر بولاية ثمريت، على بعد حوالي 170 كيلومتر شمال مدينة صلالة. وبسبب طول المسافة وطبيعة المنطقة الصحراوية من الأفضل التخطيط للرحلة مسبقا والتأكد من جاهزية المركبة قبل الانطلاق. إذن هذه هي وجهتنا لكم مستمعينا اليوم، نرجو لكم أكيد يعني هكذا أن تقضوا أوقات ماتعة جميلة مع من تحبون مع أنفسكم، وزوروا ظفار، زوروا الولايات المختلفة، لكل ولاية قصة ولكل ولاية جمالية مختلفة. وأيضا يعني مستمعين ندعوكم للاشتراك في قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب الرقم 7244-2009 لكي تصلك كل الوجهات
المختلفة من هنا من محافظة ظفار.

0: حياكم مرحبا مستمعينا لكل من يستمع علينا عبر أثير إذاعة الشباب، وهذه المساحة لكم جميعا. شاركونا عبر 7244-2009 كيف هي أجواء الخريف معاكم. وأيضا نحن من خلال محطاتنا في برنامج الشباب والخريف نقترب من المشاريع، نقترب أيضا من الطاقات الشبابية اللي لها دور كبير جدا في جعل هذا الموسم موسم استثنائي. يسرني في هذه الأثناء أيضا أن أرحب بضيفي الفاضل نادر بن بخيت فاضل، وهو مؤسس مشروع لامير المغسير. حياك الله معنا أستاذ نادر ومساءك الخير.
1: مساء النور ويعطيكم العافية وجزاكم الله خير على الاستضافة.
0: حياك الله معنا، سعداء بوجودك أكيد، وأيضا يعني سعداء بوجود هذه الطاقات الشبابية اللي تستغل موسم خريف ظفار فعليا لتنطلق بمشاريعها المختلفة. يمكن اللي يعرف نادر يعرف أنه هو صاحب لمشروع لامير المغسيل، وهذا المشروع اللي يعتبر من المشاريع المميزة هناك في المغسيل. لكن لربما اليوم أيضا نحن من خلال حوارنا معك بناخذ يعني زاوية شوي تكون مختلفة، ورح نرجع للامير
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. خلينا بداية من خلالك أستاذ نادر نتعرف أكثر عن الأستاذ نادر، نتعرف عليك فيما يخص مجال ريادة الأعمال، ما هي انطلاقتك في هذا المجال، ومن ثم أيضا سنغوص في تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع.
1: الله يعطيكم العافية. طبعا معكم نادر بخيت فاضل. أنا تقريبا دخلت في مجال ريادة الأعمال من 5 سنوات.
0: ما شاء الله.
1: للأمانة يعني تجربة مليئة بالنجاح وأيضا بالاستفادة الكبيرة على المستوى الشخصي. فيعني ريادة الأعمال بلا شك يعني اليوم أصبحت مطلب يعني أساسي ومهم لكل شاب عماني، لكل عائلة. فالحمد لله مفهوم ريادة الأعمال اليوم يعني أصبح بشكل واسع أو عكس ما كان عليه قبل 5 سنوات. وهذا يعود الفضل لدور الجهات الحكومية في زرع وثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب، وأيضا إيمانهم الكبير بدور ريادة الأعمال. فنشوف اليوم أنه لا يخلو أي بيت من رائد عمل أو رائدة عمل. فسبحان الله يعني بعض البيوت حصل فيها أكثر من شخص رائد عمل يزاولوا عن أنشطة مختلفة ويستفيدوا من تجاربهم البعض.
0: جميل. يعني أيضا أنا ممكن يتراود في بالي سؤال، وكونك أيضا ذكرت أستاذ فاضل نادر عفوا، يعني موضوع أنه اليوم ما في بيت يخلو من رائد عمل، سواء كان رائد أو حتى سواء كان ذكر أو أنثى يعني في هذا المجال. فهل نقدر نقول أنه اليوم يعني خصوصية محافظة ظفار ممكن تحتم عليكم أنتم أنكم فعلا تسعوا إلى إيجاد يعني طريق في مجال ريادة الأعمال؟
1: طبعا نحن راح في البداية راح نتكلم عن أهمية ريادة الأعمال وأيضا موسم خريف ظفار. طبعا هذا يعني مثل ما نقول علاقة طردية تصير في مسارين ثابتين. فريادة الأعمال أيضا يعتبر فرصة ذهبية أثناء موسم الخريف. كثير من رواد الأعمال موسم الخريف يعتبر يعني فرصة ذهبية لرواد الأعمال. فنحن لو نشوف أن السائح يأتي لمحافظة ظفار يعني الإنفاق ما يقتصر فقط على النقل ولا على السكن. فالإنفاق أيضا يشمل ويمتد إلى المطاعم، يمتد إلى المقاهي، يمتد حتى إلى شراء الهدايا، يمتد إلى الجانب الترفيهي، الجولات السياحية. فجميع هذه المجالات أصبحت متاحة وفرص حقيقية للشباب على مستوى المحافظة بشكل خاص. فالحمد لله الجهات الحكومية يعني تولي اهتمام كبير في تمكين ريادة الأعمال لدى الشباب، وأيضا قرص ومفهوم زراعة مفهوم ريادة الأعمال. فأنا أذكر بشكل يعني خاص بلدية ظفار عن اليوم تولي اهتمام كبير في دعم الشباب وتتيح لهم الفرصة المناسبة وأيضا كل الإمكانيات وكل السبل لتنفيذ أعمالهم على أرض الواقع، سواء هناك في ممكنات عبر الأدوات استخدمها البلدية. فريادة الأعمال يعني أصبحت مطلب هام جدا لكثير من الشباب، وأيضا ممارسة هذا ريادة الأعمال تعود بمنافع شخصية وأيضا بمنافع أخرى يعني قد يستفيد منها الجميع. فأيضا ريادة الأعمال يعني مهمة تمكن الشاب أنه تتيح له الفرصة المناسبة يعني تنفيذ أعمال على أرض الواقع، وأيضا لها عوائد ولها أيضا فوائد من ضمنها التنمية الاقتصادية المحلية. فنشوف التنمية الاقتصادية المحلية إذا كانت للشاب رائد عمل ناجح فراح تكون التنمية هناك تنمية مستدامة لهذا الشاب، يعني زيادة في استثماراته، زيادة في أعماله التجارية المتنوعة. فجميع هذه الزيادات هي مرتبطة بعملية يعني توسعية قد تخدم أطراف أخرى وقد يستفيد منها. مثلا على سبيل المثال نادر عنده مشروع في مكان ما وقد نتوسع في مكان ما، في المكان الثاني راح يكون فيه قيمة مضافة، راح يكون فيه هناك أيضا فرصة يستفيد منها شخص ثاني. فريادة الأعمال وموسم خريف ظفار يعني فرصة ذهبية لكثير من الشباب وكثير من رائدين العمل. فنحن نشوف اليوم يعني كثير من المواقع السياحية اللي هي عليها أكثر رواقا وأكثر إقبالا هي قايمين عليها شباب عمانيين. هذا يعطينا مؤشر جدا جميل وجدا طيب. فيعني المؤشر اللي يعطينا الحقيقي أنه أهمية أسمع مفهوم ريادة الأعمال لدى الشباب.
0: ممتاز، يعني أنا ممكن أتفق معك في هذه النقطة أستاذ نادر. يعني اليوم لو نقارن يعني كم الشباب اللي دخلوا في مجال ريادة الأعمال قبل كم سنة، راح نجد أن الأعداد ما شاء الله تزايدت، وأيضا يعني تكاملية يعني الخصائص أو تكاملية الجهود سواء كان بين القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، وأيضا الدعم هؤلاء الشباب أصبح هناك في تكاملية جدا رائعة جعلتهم قادرين فعلا أنهم ينطلقوا في مجال ريادة الأعمال. ذكرت وتفضلت أنه قبل 5 سنوات أنت بدأت في مجال ريادة الأعمال، إيش الدافع اللي خلاك فعليا تنطلق في هذا المجال؟
1: طبعا الدافع الأول أني أنا أنمي ذاتي وأنمي مهاراتي ويعني يكون لي عائد، يعني عائد سواء عائد مالي أو أي عوائد أخرى مستقلة أن أنا أستفيد منها. فنحن أنا شفت البيئة المناسبة، البيئة الملائمة متوفرة، فعلي بس أنا أتحرك. والحمد لله يعني طبعا يعود الفضل والتوفيق، يعني الفضل والتوفيق من رب العالمين. وأيضا الحمد لله يعني نحن يعني حاولنا نخطي خطوة في هذا المجال، فالحمد لله يعني التوقعات اللي كنا نحن حاطين هذه التوقعات فتجاوزناها، وأيضا حققنا نتائج يعني رائعة وما كانت في التوقعات.
0: جميل. يعني نتكلم أيضا أستاذ نادر معك حول موضوع التحديات. ربما دائما يعني نقول إنه ما نرى هو واجهة فقط لأشياء كثيرة مخفية لا يراها إلا صاحب العمل نفسه.

0: يعني صعب عليه المهمة. فالحمد لله نحن تعاملنا مع هذه التحديات، كيف نحول هذه التحديات من شيء سلبي إلى شيء إيجابي، يعني محفز ومشجع، يعني يعطينا دافع كبير نواصل ونستمر. فالحمد لله يعني تعاملنا مع هذه التحديات يعني بصورة سلسة بصورة طبيعية، فنحن يعني عارفين ومتوقعين أن هذه التحديات راح تواجهنا. فبعض التحديات كانت أيضا على مستوى شخصي، وبعض التحديات كان أيضا يحتاج تدخل بعض الجهات المؤسسات الحكومية أو في القطاع الخاص. فالحمد لله يعني نحن التحديات على سبيل المثال التحديات اللي كنا نواجهها نحن كرواد الأعمال شاركنا فيها جزء مع الجهات الحكومية، فكانت الجهات الحكومية مساهمة في هذه التحديات، وحولت من هذه التحديات من شكل يعني شكل تحدي يعني قد يعني يسبب تعطل لرائد العمل أو الشخص ذاته إلى شيء إيجابي يعني يساهم وينمي من الاستمرارية واستكمال عمله بشكل مريح وبشكل سلس.
1: جميل، يعني تفاصيل جميلة من قبلك أستاذ نادر حول هذا المجال الواسع اللي ممكن فعلا الواحد إذا استغله الاستغلال الأمثل ممكن يكون فاتحة خير لمشاريع ليس مجرد مشروع واحد. يمكن خصوصية الحديث أيضا حول مشروع لامير المغسيل متعلق أيضا بخريف ظفار، وهذا يعطينا هكذا يعني إشارة أنه هذا الموسم موسم استثنائي، ما بس من خلال ما نراه من جمالية هنا في ظفار، أيضا هو خريف أو موسم فارق لرواد الأعمال. اليوم كيف ممكن لرائد العمل فعليا أن يستغل هذا الموسم الاستغلال الأمثل لكي يخرج منه بأكبر قدر من الأرباح؟
0: والله مثل ما خبرتش أنه طبعا الفرص موجودة، الإشكالية كيف أنا كرائد عمل أستفيد من هذه الفرص وأترجمها على أرض الواقع وكيف أنفذها. يعني نحن نشوف أنه فرص يعني مثل ما خبرتش أنه مشاريع كثيرة الحين اللي قايمين عليها كل شباب عماني، وعن قايمين عليها عن الشاب العماني قايم عليها من ألف إلى الياء، هو الإداري، هو المحاسب، هو ايضا اللي يشتغل في الجانب العمليات، هو يعني المشرف. فالفرص موجوده وايضا الممكنات موجوده، فلا بد ان الواحد يعني يستغل هذا الموسم اللي يكون فيه حراك سياحي كبير على محافظه ظفار. فتاكد كل التاكيد انه من اذا انت تحركت واذا انت اجتهدت في هذا المجال او عن السعيد انه ربك راح يسهل لك، وراح تكون في هناك فرص انت غايب عنها وما راح تتوقع، لكن مع الحركه وايضا مع يعني البحث عن هذه الفرص يعني قد تتيح لك بالشكل المناسب اللي انت ممكن تنفذها وقادر تشتغلها.
1: جميل، خلينا عاد نروح معك لتفاصيل مشروع لامير. هذا المشروع اللي فيه كثير من التفاصيل راح نرجع نتحدث عنه، ولكن راح نطلع الى فاصل قصير مع ايمن وراجع لكم.

0: اشحال دموع العباد الغافلين قبلك وقبلي.
1: الشباب
2: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
3: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
4: كيا movement that inspires.
5: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
6: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
7: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: فضفار شيء ثاني مستمعينا بلقائكم في هذه المساحة عبر أثير إذاعة الشباب، ونحن أيضا مواصلين معاكم هذا الحوار مع ضيفنا الفاضل نادر بن مخيط فاضل، وهو مؤسس مشروع لامير المغسل وأيضا هو رائد أعمال. طبعا أستاذ نادر أحييك مجددا، ولربما أيضا مساحتنا الأولى للحوار كانت حول ريادة الأعمال استغلال موسم خريف ظفار لرواد الأعمال. خلينا نتكلم معاك أيضا حول مشروع لامير المغسل، إيش تفاصيل هذا المشروع وإيش ممكن يحصل الزائر لما يزور المغسل وتحديدا هذا المشروع؟
2: طبعا مشروع لامير المغسل يعني أتت دوافع لإنشاء هذا المشروع، يعني في الهدف الأول هي نمي التنمية الساحية في منطقة المغسل، وأيضا تكون هناك تجربة مثالية وتجربة رائعة للسائح في منطقة المغسل مع مراعاة تلبية كافة احتياجاته، سواء من جانب الجانب الترفيهي أو كجانب سياحي أو كخدمات عامة. طبعا مشروع لامير المغسل قائم للسنة الخامسة على التوالي، ولله الحمد هذا النجاح مستمر طبعا بدعم الجهات الحكومية وأيضا الشركات في القطاع الخاص، والمشروع تحت مظلة بلدية ظفار ضمن الفعاليات المصاحبة لخريف بلدية ظفار. فلامير المغسل يعني يوفر يعني تجربة استثنائية للسائح في منطقة المغسل، سواء من الجانب الترفيهي بالإضافة للجانب يعني الجانب القطاع الغذائي اللي هي المطاعم المقاهي. أيضا يتناسب مع العائلة، هناك جانب ترفيهي يعني لجميع أفراد العائلة ابتداء من الطفل، وأيضا عندنا نشاط اللي هو قوارب النزهة. طبعا هذا النشاط يعتبر نوعي في منطقة المغسل بحكم أنه هذا النشاط يعني متواجد في منطقة دربات وادي دربات، فنحن حاولنا نعمل شيء نوعي في المشروع. فأيضا هناك في جلسات استثنائية وجلسات خاصة للعوائل، وأيضا نحن حاولنا أن نستقطب جميع البراندات وأيضا جميع رواد الأعمال، سواء في مجال الأغذية أو في مجال الترفيهي، سواء في الشباب يعني على مستوى السلطنة بشكل عام أو على مستوى المحافظة بشكل خاص.
1: جميل، يعني نقول بارك الله جهودكم أستاذ نادر، شكرا لكل هذه التفاصيل الجميلة. وأكيد الأشخاص اللي حابين يروحوا المغسل لا تنسوا انكم تزوروا لامير المغسل، تستمتعوا بتفاصيل الفعاليات اللي موجودة هناك، وأيضا تشتروا من الأشخاص اللي موجودين، إلى جانب طبعا الاستمتاع بجمالية المغسل بالنوافير والإطلالات صحيح. المختلفة صحيح. وأيضا هناك شفت بعض الفعاليات الأخرى اللي موجودة صحيح. سلك الانزلاقي صحيح. فهي تجربة جميلة. شكرا لك أستاذ نادر، هل هناك من إضافة أخيرة حاب تضيفها في نهاية هذا الحوار؟
2: يعطيكم العافية وجزاكم الله خير، دائما يعني مسلطين على المشاريع الشبابية، وأيضا نحن نوجه رسالة يعني شكر وتقدير لجميع الأخوة المعنيين في بلدية ظفار وعلى رأسهم الدكتور أحمد القساني على دعمهم الكبير لرواد الأعمال وأيضا تمكين الشاب العماني وتحت لهم الفرص المناسبة لترجمتها على أرض الواقع، فيعطيهم ألف عافية ودائما مشجعين ومحفزين وما يقصروا.
1: بارك الله فيكم، شكرا لك أستاذ نادر بن مخيط فاضل مؤسس مشروع لامير المغسل. إذن مستمعينا هذه تفاصيلنا مع ضيفنا، وأكيد نحن مواصلين معاكم المشوار في الشباب والخريف إلى تمام الرابعة، لا تروحوا بعيد، راجعي لكم بعد الفاصل.

تحية لكم مستمعينا، الكوس كوسك والسهام سهامك، والأجواء هنا الجميلة يعني تخلينا هكذا نستشعر بتفاصيل هذه الجماليات من هذه الأغاني اللي خليها لنا أكيد مخرجنا المتألق دائما أيمن الحبسي. أيمن، كيف اليوم المود؟ عال العال، وإن شاء الله أيضا أنتم مستمعين يكون مودكم عال العال من خلال ما نقدم لكم من محطات عديدة ومختلفة.

0: لأنه محطاتنا عديدة مختلفة مستمعينا، خلونا نروح معاكم إلى محطة حوارية أخيرة في حلقة اليوم، وحديثنا حول مهرجان سدح السياحي لعام 2026. ينضم إلينا عبر الاتصال الفاضل أحمد بن مبارك بن سالم باعويضان، وهو نائب رئيس اللجنة المنظمة. حياك الله معنا أستاذ أحمد ومساء الخير.
1: مساء النور صغر ويدا، تظل مساكم جميعا.
0: سعد الله مساءك بكل خير وسعادة وجودك معنا. أكيد بداية أستاذ أحمد، حابين من خلالك نتعرف أكثر حول تفاصيل مهرجان سدح.
1: الحمد لله، أشكركم على الاستضافة الطيبة واللقاء الطيب هذه، ونعرفكم في بعض الزوايا الخاصة بالمهرجان. والمهرجان مستمر من تاريخ 20 إلى تاريخ 29/8، ويقوم مجموعة من الأركان الريفية والبحرية والفنون الشعبية وفن النانا والدبرار، وأيضا معرض مصاحب شيء لفتة جديدة هي مبادرة من اللجنة نفسها، وأيضا مشاركة الجمعية المرأة العمانية، وبعض الأمسيات الشعرية، الأمسيات الغنائية، وفقرات ألعاب الأطفال، ومسابقات وجوائز وندوات ومحاضرات في فن المؤسسات الحكومية اللي موجودة إن شاء الله تكون معنا
0: بإذن الله تعالى. يعني تنوع جدا رائع وتفاصيل جميلة ممكن أن يجدها الزائر لهذا المهرجان، ركن المؤسسات الحكومية، الفعاليات التراثية، الفعاليات الثقافية، وأيضا الترفيهية، السوق الشعبي، وأيضا إلى جانب مجموعة من المسابقات والجوائز. يعني لو زرناكم أستاذ أحمد، هل يبدنا شيء من هذه الجوائز إن شاء الله؟
1: إن شاء الله بإذن الله. يعني الجوائز هي جوائز مقدمة من المؤسسات الحكومية أيضا، ومن الشركة المنفذة، وأيضا من المكتب التعاطي. يعني فيها أشياء متنوعة كثير، يعني
0: جميل،
1: مسابقات، أسئلة، أيضا الألعاب الإلكترونية هذه، وأيضا الألعاب الكهربائية خاصة بالأطفال. يعني جميع الفئات، إن كان الذكور، إن كان الإناث، إن كان الأطفال، إن كان كبير صغار السن، وإن كان أيضا اللي هم المهتمين. اليوم عندنا أمسية أمسية شعرية فن النانا والدبرار مع قامات كبيرة، يعني الشاعر الشيخ سعيد حركون العمري، وأيضا الشاعر الكبير الشيخ رامس عامر سوري المهري. هذول قامات كبيرة في هذا الفن، يعني وهذا الفن أنت تعرف محافظة الظفار تشتهر بهذا الفن العريق والكبير، وأيضا القامات هذه يعني لا زالت يعني موجودة معنا، وإن شاء الله اليوم بتكون معنا على المسرح الساعة تقريبا الساعة 9 بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. إذن هذه التفاصيل الجميلة إن شاء الله ستكون حاضرة في هذا المهرجان. أيضا أستاذ أحمد، يعني للمستمع للي حاب يزور المهرجان، ممكن تخبرنا تفاصيل أيضا التواقيت من متى إلى متى راح يكون حاضر، وأيضا وين موقع إقامة هذا المهرجان؟
1: هو المهرجان مثل ما قلنا يعني بداية التاريخ إلى تاريخ 29، التاريخ بالأمس تم تحت يعني بحضور سعادة الشيخ سعادة الدكتور أحمد بن علي الدرعي ولي سدح رئيس اللجنة المنظمة. فاليوم جزاهم الله خير، يعني اليوم أمس كانت أمسية غنائية، واليوم أمسية شعرية سنة لنا ودبرات، وإن شاء الله هي تتابع بهذا الشكل، وتبدأ ويبدأ يعني بداية فتوح، يعني الأبواب تفتح الجمهور الكريم والزوار من الساعة تقريبا 5 إلى الساعة 11 مساء. وأيضا في هناك يعني مثل ما نقول يعني فقرات يعني تتنوع، نبدأ بالبيئة الريفية، ومن ثم البيئة البحرية، ومن ثم مسرح الطفل، يعني فيها تنوع، وفيها وفي أسر منتجة ما يقارب أكثر من 20 أسرة منتجة موجودة معنا للبيع، وأيضا إذا بحب تصور. وأيضا عندنا مثل ما قلت في بداية الأمر يعني مبادرة من قبل اللجنة المنظمة اللي هي المنفذة، اللي هو معرض الفنون التشكيلية تحت عنوان برواز، وهذه يضم على مستوى المحافظة ليس بولاية سدح الرويدة. فهذه يعني مبادرة في فنون يعني رسومات كذا طيبة بشكل راقي جدا، يعني متنوعة، ليس فيها واحدة أو يعني مجال واحد، إنما تنوع. والأبواب تفتح إن شاء الله من الساعة 5 إلى الساعة 11 مساء.
0: ممتاز، يعني تفاصيل رائعة ممكن يحصلها الزائر لمهرجان سدح. أنا شاكرة لك وجودك معاي أستاذ أحمد، شكرا لكل هذه التفاصيل، بارك الله جهودكم. وأكيد سدح من المناطق الجميلة اللي ممكن الواحد يستمتع بالأجواء هناك، وأيضا يحضر هذا المهرجان ويستمتع بهذه التفاصيل. شكرا لك.
1: الموقع مركز الرياضي
0: بولاية سدح،
1: منطقة الكوفة.
0: نعم، نعم. شكرا
1: على الشارع العام.
0: نعم جميل، شكرا لك أستاذ أحمد، شكرا لكل هذه التفاصيل. إذا مستمعنا العزيز، إذا كنت حاب تزور مهرجان سدح، فهذا المهرجان يقام في المركز الرياضي بولاية سدح. انطلاقته كانت من يوم أمس ويستمر إلى تاريخ 29 أغسطس من الساعة 5 إلى الساعة 11 مساء. شكرا لك الأستاذ أحمد بن مبارك بن سالم باعويضان، نائب رئيس اللجنة المنظمة.
1: الله يحفظك.
0: شكرا لك. إذن مستمعينا، هذه كانت محطتنا الحوارية الأخيرة لليوم، ولكن أكيد هذا المشوار من الشباب والخريف متواصل معكم إلى تمام الرابعة. نبقى معكم الآن في الفترة الدينية لرفع أذان العصر، وراجعي لكم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
3: حبيبي،
2: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
3: أنا معك.
2: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
3: أنا موجودة.
2: لأن الحضور يتطلب شعور.
4: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
5: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
6: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
7: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ضفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
8: تعال تأمل المنظر، رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تحلي الصيف من كرار.
7: الشباب والخريف يوميا من 2 وحتى 4 عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، ونحن معاكم في الدقائق الأخيرة من عمر البرنامج. هذه المساحة لكم جميعا مستمعينا، لزوار محافظة ظفار وحتى ممن يستمع علينا من المحافظات الأخرى. هذا المشوار من الساعة 2 إلى 4 نقرب فيه المشهد لكم من محافظة الجمال، محافظة ظفار. واللي موجود في المحافظة وين مخطط تروح؟ أتوقع أن أجواء العصر أجواء مثالية جدا للكشتات، لزيارة الفعاليات، وأيضا اللي حاب يروح صوب البحر، الشواطئ المختلفة هنا في محافظة ظفار، رايح للمغسيل، رايح للطاقة، رايح لمرباط، أيا تكن تلك الولاية اللي رايح تزورها، إن شاء الله يا رب أنك تستمتع بالأجواء وتعيش تفاصيل جميلة. جهز دلة الشاي، دلة القهوة، لكن انتبه انتبه عن تحترق بالقهوة. يعني هنا في شخص ما بنذكر أسماء، الله يذكره بالخير. يعني عذرا أني أنا أضحك، لكن إن شاء الله الحملة قالت سليمة، فانتبهوا أنتوا تشربوا الشاي والقهوة عن تحترقوا. أجو لكم إن شاء الله مستمعينا أوقات ماتعة تقضونها مع من تحبون، ويا رب يا رب هكذا أيضا يعني تطلعوا من خريف ظفار وانتوا صارعين ذكريات جميلة مع أهلكم، مع أحبابكم، ومع كل شخص عزيز عليكم. طبعا اليوم المساحة يعني جميلة، وتحياتنا لعبد الله اللي اليوم ما موجود معانا في الاستوديو، لكن نقلنا تفاصيل رائعة من ولاية مرباط. يعني دائما أقول إنه ولاية مرباط من الولايات المميزة، ويعني ما قرب لنا اليوم عبد الله من خلال ضيف، أيضا الفعاليات اللي موجودة هناك، الأجواء، الجانب التاريخي أيضا لهذه المحافظة، خلتنا فعلا نتحمس. إن شاء الله يا رب هكذا تكون لنا جولة أنتوا وأنا إن شاء الله عما قريب. إذن هذا المشوار معكم مستمعينا يتجدد يوم غد إن شاء الله تعالى بتفاصيل مختلفة منوعة، وأكيد إن شاء الله هكذا يعني نقرب لكم كل ما هو جديد وكل ما هو جميل من محافظة ظفار. وصلنا معكم إلى الختام، وتقبلوا تحيات فريق العمل، رافقناكم إعدادا وتقديما عبد الله السباح رويد الرواحي، وفي المتابعة والتنسيق تحيات خالد الشنفري، وفي الإشراف العام هذه تحيات خالد الحجري وخالد بيت فاضل، في الإشراف الهندسي تحيات المهندس إبراهيم الفارسي والمهندس سالم العرفاتي، وفي الهندسة للنقل الخارجي تحيات المهندس حسن الحسني وفيصل السعيدي، وتحيات فريق المحتوى الإلكتروني والمرئي أحمد الريسي وماجد العبري، وتحيات مخرجنا اللي يرجو لكم مساء مليء بالجمال أيمن الحبسي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: كرام.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
0: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر،
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الفن السابع وأبو الفنون.
2: الفن السابع وأبو الفنون يشكلان مسارين هامين في فهم ما يدور حولنا من القضايا. السينما والمسرح لهما تأثير واضح على عواطفنا من خلال الصورة، الموسيقى، الحوار، والإضاءة، الصوت، والحركة، والألوان، وغيرها من المؤثرات التي دائماً تثير مشاعرنا، تساعدنا في التفكير حول ما يجري في حياتنا، تقدم لنا فهماً أكثر واقعية وأكثر شمولية لما يدور من حولنا. السينما والمسرح نموذجان فكريان قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، لكنهما يشتركان في كثير من الجوانب وفي الرسالة. السينما والمسرح، أهلا بكم

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مستمعينا في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ونرحب بكل من يتابعنا، كل من انضم للاستماع إلينا في هذا اللقاء الأسبوعي الذي يجمعنا حتى تمام الساعة 7 مساء بتوقيت سلطنة عمان وعلى الهواء مباشرة. برنامج سينما ومسرح هو برنامج أسبوعي يستعرض أهم وأبرز الأخبار والفعاليات المتعلقة بالسينما والمسرح، سواء كانت داخل سلطنة عمان الحبيبة أو خارجها. يستضيف التجارب العاملة في مجال السينما والمسرح للاستفادة من خبراتهم وتسليط الضوء على أعمالهم الفنية. نتحدث عن الأفلام المعروضة في صالة السينما بشكل أسبوعي، جديد الأفلام والأفلام التي لا زالت عروضها مستمرة منذ أسابيع ماضية، مع معرفة تفاصيل قصص هذه الأفلام، إيراداتها في شبكة تذاكر العالمي بوكس أوفيس، فئتها، وأيضا ما تحدث عنه النقاد حول هذه الأفلام، بالإضافة إلى معرفة العروض المسرحية سواء كانت المقبلة للعرض أو ما تم عرضها ويمكن متابعتها من خلال المنصات المختلفة، سواء كانت عبر شاشات التلفزة أو عبر الهواتف الذكية. نحاول أن نقترب من هذه الأعمال لنسرد لكم قصصها في برنامج سينما ومسرح. مستمعينا أيضا نتحدث عن مناشط الجمعية العمانية للسينما والجمعية العمانية للمسرح، أيضا نعطيكم بعض الرؤى التحليلية النقدية لما قرئ من خلال الصحف العربية والمحلية، سواء كان تجاه تلك العروض السينمائية أو المسرحية. نقترح كذلك لكم مساحة لمشاهدة هذه الأعمال والاستمتاع بها من خلال مشاركتكم معنا عبر رقم الواتساب، وهو 724-424-009. أكرر رقم الواتساب 724-424-009 أو من خلال منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. في حلقة اليوم مستمعينا سنقترب من محطة متابعة أسبوعية، وفيها سنتحدث عن مشاركة سلطنة عمان في تونس، ومشاركتها بالتحديد في الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي في الجمهورية التونسية. سيكون معنا عبر الاتصال الهاتفي الأستاذ محمود بن سعيد البحري، مشرف نادي المسرح بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري، حيث فازت مسرحية اللمد بأفضل عرض ثاني متكامل. سنتحدث إن شاء الله عن هذا الحصاد بالإضافة إلى الجوائز الأخرى التي حصدتها الجامعة. أيضا في محطة متابعة أسبوعية سنتحدث عن ورشة الصيف السينمائي 2026 التي نظمتها الجمعية العمانية للسينما للناشئين من الفئة العمرية من 12 وحتى 17 عام. سنتحدث إن شاء الله عن تفاصيل هذه الورشة التي تعنى بصناعة السينما، وما هي المهارات التي اكتسبها أولئك المشاركين، وكيف تصنع منهم مخرجين في المستقبل. إذن لدينا الكثير من المواضيع بانتظاركم في برنامج سينما ومسرح، معكم في الإعداد والتقديم جنان بنت مهدي العيسى، وفي الإخراج هذه تحيات جلال بن ربيع الخويطري.

0: السينما والمسرح نموذجين فكريين قد يختلفان في أسلوب التنفيذ ولكنهما يشتركان في الكثير من الجوانب في توصيل الرسالة. أخبار.
1: مستمعينا في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ورحب بكل من يتابعنا وكل من انضم لهذا اللقاء المباشر اللي راح يستمر معاكم حتى تمام الساعة 7 مساء عبر أثير إذاعة الشباب. أذكركم برقم التواصل معنا عبر الواتساب لكل من حاب أنه يشارك معنا برسالة مسائية أو بآرائه حول الأفلام السينمائية أو العروض المسرحية اللي شاهدها خلال هذا الأسبوع، ويقترحها كمساحة لكل من يتابعنا. يرسل لنا عنوان المسرحية أو عنوان الفيلم السينمائي، وإحنا بدورنا راح نعطيكم المعلومة عنه أيضا، وراح أيضا نقترحها كمساحة للمشاهدة لكل من يتابعنا. رقم الواتساب هو 724-442-009، أكرر الرقم 724-442-009، واللي يحب يشاركنا عبر عبر منصة إكس على العنوان آت شباب راديو عمان. ورح نبدأ جولتنا بأبرز أخبار هذا الأسبوع من أخبار السينما هذا الأسبوع أو أخبار المسرح هذا الأسبوع. نبدأها أول شيء بمشاركة عمانية في مهرجان في روسيا. تشارك فرقة مسرح الدن للثقافة والفن في الدورة 8 من المهرجان الدولي لأشكال مسرح الغرفة الذي تستضيفه روسيا الاتحادية خلال الفترة من 18 وحتى 23 من أغسطس الجاري، بمسرحية لقمة عيش للمخرج والدراماتور محمد سعيد الرواحي. محمد بن سالم النبهاني رئيس فرقة مسرح الدن للثقافة والفن قال إن وصول العرض إلى روسيا يعد ثمرة لمسيرة ممتدة من التخطيط والتواصل الدولي، تعزيزا لرؤية الفرقة في مد جسور الحوار الثقافي ونقل التجارة الفنية الوطنية إلى المنصات الدولية. أيضا أشار المخرج محمد سعيد الرواحي أن المسرحية تعتمد على طرح قضايا إنسانية تتجاوز حاجز اللغة وتتناول في قالب كوميدي تحديات الحياة اليومية وسعي الإنسان للعيش بكرامة، وهو ما مكن العرض للتواصل مع جماهير مختلفة سواء كان داخل سلطنة عمان أو خارجها. أما محمود بن سليم المخرومي مصمم سينوغرافيا العرض فقال هذه المشاركة تمثل مسؤولية وطنية وفنية لنقل الصورة المشرفة للتطور اللي يشهده المسرح العماني، مشير إلى أنه هذه المسيرة تعتبر مسار التعاون الثقافي المتنامي بين الجانب العماني والروسي. مسرحية لقمة عيش مستمعينا تم إنتاجها في عام 2017 وقدمت في أكثر من 60 عرض، حصلت جوائز كثيرة منها محلية ودولية في عدد من الدول العربية وأيضا الأوروبية. كما أن فرقة مسرح الدن للثقافة والفن مستمعينا أيضا هي من الفرق اللي تعتبر رائدة أيضا في سلطنة عمان، تأسست في عام 1994 وحصلت على وسام الاستحقاق لجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في عام 2022، وهي تواصل أكيد دورها البارز في إثراء الحراك المسرحي والتواصل الثقافي الدولي. نتمنى لهم كل التوفيق بإذن الله تعالى في عرضهم المسرحي لقمة عيش في روسيا، وإن شاء الله نستطيع أنه نسلط الضوء أكثر على هذا العرض خلال الحلقات القادمة من البرنامج، نتحدث عن مشاركتهم في روسيا وإن شاء الله أيضا حصولهم على أحد جوائز هذا المهرجان. نتمنى لهم كل التوفيق.

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب لكل ما يدور هنا وهناك في السينما والمسرح. أخبار،
1: مستمعينا، ولازلنا معاكم مستمرين في برنامج سينما ومسرح، وتحدثنا عن مشاركة سلطنة عمان بمسرحية لقمة عيش من خلال فرقة مسرح الدن للثقافة والفن في روسيا، ونتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق في هذه المشاركة الدولية. ومن أخبار المسرح ننتقل إلى أخبار السينما. إنجاز دولي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري في مهرجان المسرح الجامعي بتونس. حققت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية. وحققت الفرقة المسرحية الطلابية بالجامعة عددا من الجوائز والإنجازات، أبرزها جائزة أفضل سينوغرافيا والمركز الثاني لجائزة أفضل ممثل للطالب عبد العزيز بن عبد الله الغافري، إلى جانب جائزة تشجيعية لأفضل نص مسرحي للكاتبة مرام بنت علي المقبالي، وحصول الجامعة على جائزة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لثاني أفضل عمل متكامل للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي، والمركز الثاني لأفضل نص مسرحي. وأشاد سعادة السفير العماني بالمشاركة الطلابية العمانية، مؤكدا أن مثل هذه المشاركات تمثل فرصة مهمة للطلبة للقاء مع نظرائهم من مختلف الدول وتبادل التجارب والأفكار والاطلاع على تجارب مسرحية وثقافية متنوعة، بما يسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم الإبداعية. الجدير بالذكر أن هذا الإنجاز يجسد المستوى الفني والإبداعي المتميز للطلبة، ويؤكد حضورها المشرف لسلطنة عمان في المحافل المسرحية الدولية والعالمية، ووجودها أيضا في المشهد الثقافي الجامعي إقليميا ودوليا. نبارك لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بفرع عبري هذه الإنجازات المتحققة في مهرجان المسرح الجامعي بتونس، وإن شاء الله راح تكون لنا لقاءات مفصلة في حلقة اليوم بإذن الله تعالى في القادم من الوقت مع هذا المهرجان وهذا الحصاد، ونبارك لهم مجددا هذا الإنجاز.

أخبار. نحييكم مستمعينا من جديد في برنامج سينما ومسرح، ولازلنا معاكم على الهواء مباشرة، نستعرض معاكم أبرز أخبار السينما والمسرح سواء كانت داخل سلطنة عمان الحبيبة أو خارجها، ونرحب

أكيد بمشاركاتكم من خلال التواصل عبر رقم الواتساب واللي هو 7244209، وأيضا من خلال منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان، واللي يسمعنا حاليا في الطريق لمشوار معين نتمنى لكم السلامة ودروب آمنة يا رب العالمين وين ما كنتوا، مع جمعة الأهل أو الأصدقاء أو الأحبة، واللي عنده مناسبة سعيدة اليوم نتمنى لكم يا رب أجواء ممتعة ومميزة بإذن الله. إحنا لازلنا معاكم في محطة الأخبار، والخبر القادم أيضا إنجاز عماني جميل، فيه مصور عماني يفوز بجائزة أفضل فيلم في فئة الترابط بين الحضر والريف بمملكة إسبانيا. فاز فيلم سفرة رمضان في صور للمخرج هيثم الفارسي بجائزة أفضل فيلم في فئة الترابط بين الحضر والريف ضمن مسابقة قائمة أفلام المأكولات 2026 التي تنظمها المنظمة الدولية لفنون الطهي والثقافة والفنون والسياحة ومقرها مدينة برشلونة بمملكة إسبانيا. جاء هذا الفوز ضمن منافسة دولية شارك فيها أكثر من 100 فيلم من مختلف أنحاء العالم للتنافس على 14 فئة، ويقدم الفيلم العماني الفائز رحلة بصرية وثقافية إلى السفرة الرمضانية في ولاية صور، مستعرضا جانب من العادات والتقاليد المرتبطة بشهر رمضان المبارك وما تتميز به المائدة الصورية من أطباق وممارسات اجتماعية تعكس عمق الموروث الثقافي للولاية وخصوصيتها التاريخية. كما يبرز الفيلم العلاقة الوثيقة بين الموروث لولاية صور وتاريخها البحري العريق وما شهدته عبر القرون من حكاية بحرية وتجارية وتواصل حضاري مع عدد من المواني والمجتمعات، وهذا اللي انعكس على جانب من مكونات المطبخ المحلي ونكهاته وأساليب إعداد المأكولات وتقديمها، لتصبح السفرة العمانية الصورية شاهدا حيا على تاريخ المكان وذاكرته الاجتماعية والثقافية. هذا الفيلم مستمعينا يكتسب الفوز لأهمية في ظل الاهتمام المتنامي العالمي بسياحة المأكولات وفنون الطهي وسياحة التجارب. أصبحت المأكولات المحلية إحدى الوسائل المهمة لاكتشاف الوجهات وتفاعل مع ثقافتها ومجتمعاتها، حيث تعد التجربة السياحية مرتبطة بزيارة المواقع والمعالم وأيضا بتجربة الزائر للتجربة اللي تعكس هوية المكان وتمنحه فرصة لفهم ثقافته وقصصه وأنماط حياته. قالت أميرة بنت إقبال اللواتي مستشارة الوزير لتطوير التجارب السياحية بوزارة التراث والسياحة أن هذا الإنجاز يأتي في إطار برنامج الوزارة لتطوير سياحة المأكولات وفنون الطهي في سلطنة عمان، واللي تعمل من خلاله الوزارة على إبراز الموروث الطهوي العماني وتوظيفه في تطوير تجارب سياحية أصيلة ترتبط بهوية المكان وثقافته وتاريخه ومجتمعه المحلي، إلى جانب تعزيز حضور سلطنة عمان في المنصات والمبادرات الدولية المتخصصة في هذا المجال. وضحت أيضا أنه الوزارة في إطار تعاونها وعلاقتها مع المنظمة الدولية لفنون الطهي والثقافة والفنون والسياحة تعمل على الاستفادة من الفرص والمنصات اللي توفر المنظمة لإبراز المطبخ العماني وفنون الطهي والتجارب المرتبطة به دوليا، ويتشجع المواهب والمصورين وصناع المحتوى العمانيين على تقديم قصص المذاق العماني بأساليب إبداعية قادرة على المنافسة والوصول إلى الجمهور العماني. أيضا أنه المصور هيثم الفارسي تقدم لهذه المشاركة بدعم من وزارة التراث والسياحة في هذه المسابقة ضمن فئة الترابط بين الحضر والريف، ومتابعة عملية تقدمه ومراجعة العمل بما يتوافق مع متطلبات ومعايير المسابقة وصولا إلى هذه المشاركة الدولية، وأيضا فوزه بين أكثر من 100 فيلم كان مشارك من مختلف أنحاء العالم يعكس أهمية المحتوى العماني بما فيه من أصالة وثراء وقدرة على المنافسة الدولية ضمن سرد بصري وسياحي وثقافي متكامل.
متكامل، والأفلام والمحتوى البصري بوصفها من الأدوات المهمة في دعم برنامج سياحة المأكولات وفنون الطهي لما تمتلكه من قدرة في توثيق الموروث الطهوي ونقل القصص المرتبطة به إلى الجمهور وتحويل عناصر الثقافة المحلية إلى محتوى ملهم يحفز اكتشاف المكان وخوض التجربة والتفاعل مع المجتمع. أما المصور هيثم الفارسي اللي حاز على الجائزة بهذا الفيلم يحكي الفيلم قصة إحدى المأكولات العمانية اللي ترتبط بالمائدة الرمضانية في ولاية صور من خلال رحلة متكاملة تبدأ من ربة البيت ومراحل إعداد الطبق في المنزل مرورا برحلة الصياد منذ ساعات الصباح الباكر للحصول على الأسماك الطازجة وتاجر البهارات وما تمثله التوابل من عنصر أساسي في النكهات المحلية وصولا إلى سفرة رمضانية اجتماع أفراد العائلة حول مائدة الإفطار من خلال رحلة يسعى فيها الفيلم إلى تقديم المطبخ العماني كقصة مكان وعادات وتقاليد ونمط حياة. قال أيضا المصور هيثم الفارسي هذا الإنجاز يعتبر دفعة معنوية لتقديم المزيد من الأعمال لتوثق موروث المطبخ العماني اللي يزخر بتنوع كبير من المأكولات الأصيلة والقصص المرتبطة به، وخاصة بوجود كتاب يوثق المطبخ العماني الصادر من وزارة الثقافة الصادر من وزارة التراث والسياحة واللي يعد مرجع وموسوعة عن المأكولات العمانية اللي تستحق أن نبرزها ونقدمها للعالم بأسلوب إبداعي يعكس أصالتها وخصوصية الثقافة العمانية. وما شاء الله عندنا الأطباق العمانية كثيرة متنوعة، القبولي عندك، البابلو عندك، إيش بعد من المأكولات العرسية الشوة، ما شاء الله أنواع وأشكال كثيرة غنية غنية السفرة العمانية. وطبعا هذا الفيلم من الأفلام اللي فازت بجائزة أفضل فيلم في فئة الترابط بين الحضر والريف بمملكة أسبانيا. نبارك لي المصور هيثم الفارسي هذه الجائزة، ونحاول إن شاء الله من خلال حلقة قادمة من برنامجنا أن نسلط الضوء أكثر على هذا الفيلم ويحدثنا عن الأطباق اللي تحدث عنها في المائدة الصورية وأيضا اشتغاله على صناعة الفيلم وتوثيق هذا الجانب الجميل. نبارك لك مجددا هيثم الفارسي هذه الجائزة.

0: السينما والمسرح نموذجين فكريين قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، ولكنهما يشتركان في الكثير من الجوانب في توصيل الرسالة. أخبار.
1: مرحبا فيكم مستمعينا، ولازلنا معاكم في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان وفي تجوالنا المسائي. وننتقل إلى الأخبار العالمية السينمائية. سننتقل إلى خبر شباك التذاكر العالمي سبايدر مان براند نيو داي، يواصل صدارة شباك التذاكر العالمي. واصل فيلم سبايدر مان براند نيو داي تصدره لشباك التذاكر خلال هذا الأسبوع، محققا 71 مليون دولار، لترتفع إيراداته الإجمالية إلى 794 مليون دولار بعد 3 أسابيع من عرضه. فيلم المغامرات الذي يتحدث عن بيتر باركر الذي يجد نفسه أمام تحديات وأخطار جديدة في عمل يجمع بين الأكشن والخيال العلمي والدراما مع عودة توم هولاند وزانديا إلى البطولة. وجاء فيلم ذا أوديسي في المركز الثاني محققا 24 مليون دولار في 5 أسابيع عرضه، لترتفع إيراداته إلى 509 مليون دولار. ويقدم الفيلم معالجة ملحمية لرحلة أوديسيس في طريقه إلى موطنه بعد الحرب وسط مواجهات مع قوى ومخلوقات أسطورية في عمل يجمع بين المغامرة والدراما والفانتازيا. شهدت القائمة مستمعينا كذلك دخول فيلم The End of the Oka Street في المركز الثالث بافتتاحية إيرادات وصلت حصيلتها الإجمالية إلى 23 مليون دولار. وينتمي الفيلم إلى فئة الدراما والإثارة ويركز على أحداث غامضة. هذه الأحداث التي تقلب حياة مجموعة من سكان أحد الأحياء رأسا على عقب مع تصاعد التوتر وكشف أسرار غير متوقعة. أما المركز الرابع جاء فيه فيلم الرسوم المتحركة والمغامرات العائلية باو باترول ذا دينو موفي بإيرادات بلغت إجماليها 22 مليون دولار. ويخوض في هذا الفيلم أعضاء فريق باو باترول مغامرة جديدة مرتبطة بعالم الديناصورات في قصة تجمع بين الإنقاذ والمغامرة والكوميديا المناسبة للعائلة. في المركز الخامس حل فيلم كيت سي وايلد هارتس بلغت إيراداته 4 ملايين دولار في أول أسبوع من عرضه. ويقدم العمل الموسيقي تجربة تجمع بين الأداء والاستعراض وتوثيق عالم فرقة كاتس آي مسلطا الضوء على رحلتها الفنية وحياة أعضائها خلف الكواليس. أما المركز السادس جاء فيه العرض الموسيقي The Musical Live بإيرادات بلغت 3 ملايين دولار لترتفع حصيلة إيراداته إلى 3.2 مليون دولار. واستند العمل إلى المسرحية الموسيقية الشهيرة التي تعيد سرد قصص زوجات الملك هنري الثامن في قالب غنائي عصري يمزج بين التاريخ والموسيقى والاستعراض. شهدت القائمة كذلك دخول فيلم الدراما السياسي The Brink of War في المركز السابع محققا 2.7 مليون دولار في أسبوعه الأول. ويتناول الفيلم أجواء التوتر السياسي والقرارات المصيرية التي تسبق اندلاع الحرب من خلال شخصيات تواجه خيارات صعبة في لحظة حرجة. وتراجع فيلم الرسوم المتحركة إلى المركز الثامن هذا الأسبوع لترتفع حصيلة إيراداته الإجمالية إلى 476 مليون دولار بعد 9 أسابيع من عرضه، مواصلا حضوره القوي في شباك التذاكر رغم مرور أكثر من شهرين على طرحه. وتدور القصة حول وودي وباس وجيسي الذين يواجهون صدمة كبيرة عندما تتلقى الفتى بوني هدية تتمثل في جهاز لوحي قد يهدد مكانتهم كألعاب واستقرارهم في حياة هذه الطفلة الصغيرة التي تعيش في عالم يتهيمن فيه التكنولوجيا على بقية الموارد. أما في المركز التاسع جاء فيلم One Night Only، بلغت إيراداته مليوني دولار. ينتمي الفيلم إلى الدراما الرومانسية ويتحدث عن ليلى واحدة تحمل تأثيرات كبيرة في الحالة الشخصية وعلاقاتها. أما المركز العاشر جاء فيه فيلم فيشنث and Sons، بلغت إيراداته 1.6 مليون دولار. ويقدم الفيلم الهندي مزيجا من الدراما والعائلة مع التركيز على العلاقات الأسرية والصراعات التي تنشأ بين الأجيال. كانت هذه العشر المراكز الأولى التي تصدرت فيها الأفلام من حيث الإيرادات خلال هذا الأسبوع في شباك التذاكر العالمي بوكس أوفيس. وتكشف النتائج بأن فيلم سبايدر مان براند نيو لازال مهيمنا على الإيرادات في معظم الأسواق العالمية. وإلى جانب ذلك يواصل فيلم The Odyssey تحقيق أيضا إيرادات قوية وأداء يتجاوز حاجز النصف مليار دولار. وأيضا وجود أعمال جديدة ضمن قائمة العشر المراكز الأولى، هناك منافسة قوية بين الأفلام التي تعرض خلال موسم هذا الصيف. سنتابع سويا فيلم سبايدر مان براند نيو داي الذي يحتل المركز الأول هذا الأسبوع شبك تذاكر العالمي، وهو لازال معروضا في صالات سلطنة عمان حتى هذا الأسبوع.
2: Thank you.
3: Everybody good?
4: Yeah, Spider-Man!
2: We used to know each other. We were together. But something bad was gonna happen.
5: Me.
2: And the only way to stop it was to do the hard thing.
5: You're gonna forget who I am.
2: What?
5: What are you talking about?
2: I'm gonna come and find you. And I'll explain everything.
5: You better. I love you.
2: I love you.
5: Just wait and tell me when you see me again.
2: My name is Peter Parker, and I would like a coffee.
6: Is there anything else?
2: Maybe I'll never read this to you.
5: No.
2: Maybe I'm just writing this for me. And maybe that's my responsibility, to live alone with the truth. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
7: We're faced with a threat that can be anyone.
8: You sure you want to do this, Scorpion?
9: You think I'm Scorpion?
10: Talk to Banner?
7: No Banner. Only Hulk.
8: I'm sorry, but you're in danger.
5: What?
10: I promised you that I would keep you safe. Please, you just have to trust me. Come on.
5: Fine.
11: You're the only one who can sense it.
8: Hey, can we do this one at a time, please?
11: You're the only one who can defeat it.

0: مستمعينا، كانت هذه جولة سريعة في أبرز أخبار هذا الأسبوع المسرحية وأيضا السينمائية. وأذكركم برقم التواصل معنا لكل من حاب أن يتواصل برسالة مسائية أو باقتراح اسم فيلم أو عرض مسرحي ممكن متابعته خلال هذا الأسبوع من خلال مشاهداتكم، أراءكم في هذه الأفلام وهذه العروض. تقدروا تشاركونا من خلال الرسائل الواتساب على الرقم 724-442-009. أكرر الرقم 724-442-009 أو من خلال منصة إكس على العنوان آت شباب راديو عمان. تحية لأصدقاء البرنامج، تحية لمحمد الأغبري على رسالته، شكرا لك يا محمد على المشاركة، بارك الله فيك ويسعد مساك دوما وبعث لنا مساء الخير. شكرا يا محمد. رسالة من خليفة الرحبي يقول مساء الخير جميع المستمعين إذاعة الشباب، الحمد لله أمطار في الدماء والطائين، عساها أمطار خير وبركة، معكم خليفة الرحبي. وبعث لنا صورة من الأجواء في دماء والطائين، ما شاء الله أجواء رائعة، أمطار خير وبركة يا رب العالمين. شكرا على مشاركتك معنا أخي خليفة، وإن شاء الله تكون أجواء كذا تستمتعوا فيها، وأيضا يجينا شوية مطر كذا في مسقط بإذن الله تعالى بكثف الدعاء. يلا بارك الله فيك. أيضا من المتواصلين معانا أم ناصر الهادي تقول مساء الخير جنان وطاقم البرنامج، أسعد الله مساكم بالخير والنور والسرور والورد المنثور، جمعة مباركة، سينما ومسرح لكم، مساء سعيد. شكرا يا أم ناصر الهادي، مساءك جميل ومميز بإذن الله تعالى، وشكرا على تسجيل حضورك اليوم معانا، ونتمنى لك وقت ممتع ورائع بإذن الله تعالى. رح ننتقل إلى محطة متابعة أسبوعية مستمعينا، وأذكركم برقم التواصل معانا، رقم الواتساب 724-442-009 724-442-009، ويمكنكم أيضا مشاركتنا من خلال منصة إكس على العنوان آت شباب راديو عمان. وإلى موضوع جديد،
1: متابعة أسبوعية.
0: أهلا بكم مستمعينا في محطة متابعة أسبوعية. من خشبة المسرح الجامعي إلى منصات التتويج الدولية، يعزز طلبة سلطنة عمان إثبات حضورهم في المحافل الثقافية والفنية في هذه المرة من خلال إنجاز لافت حققته جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالجمهورية التونسية. مشاركة عمانية شهدت منافسة دولية بمشاركة نحو 350 طالبا وطالبة من 15 دولة، تمكن من خلالها فريق مسرحية اللمد من حصد عدد من الجوائز. هذا الإنجاز لا يعكس فقط المستوى الفني للعرض، وإنما يؤكد أيضا على أهمية المسرح الجامعي في اكتشاف المواهب وصقل قدرات الطلبة. وللحديث أكثر عن هذه المشاركة وهذا التتويج، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الأستاذ محمود بن سعيد البحري، مشرف نادي المسرح بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبر. يا هلا ومرحبا فيك أستاذ محمود، أهلا وسهلا بك، ونبارك لكم وللطلبة هذا الإنجاز.
2: خير دكتورة، كيف الأخبار، كيف الصحة؟
0: الحمد لله.
2: الله يبارك فيكم.
0: بارك الله فيك، وما شاء الله إنجازات رائعة حققتموها من خلال هذه المشاركة في تونس، جائزة أفضل سينوغرافيا، المركز الثاني لجائزة أفضل ممثل، جائزة تشجيعية لأفضل نص مسرحي، جائزة أفضل عمل ثاني متكامل للمهرجان، والمركز الثاني لأفضل نص مسرحي. ماذا تمثل هذه الجوائز لكم كجامعة التقنية والعلوم التطبيقية؟
2: في البداية هذا بفضل الله، ثم بفضل الطلبة والطاقم الإداري والفني، يشكل هذا التتويج محطة فارقة وتأكيد مستحق لنتائج جهود متواصلة من العمل الدؤوب، ويؤكد أن الحراك المسرح الجامعي بعد هذا موجود في السلطنة.
0: ما شاء الله، جوائز مميزة ويدل على اجتهادكم وأيضا حضوركم البارز في هذا المهرجان. حدثنا عن تفاصيل المشاركة أكثر في الدورة 20 بالجمهورية التونسية.
2: هذا المهرجان هو مهرجان مستوى الدولي، ف فكان في البداية هي يرسلون ترشح للمشاركة في المهرجان، والحمد لله قبلوا يعني الترشيحات عرض مسرحية اللمت للمشاركة في المهرجان الدولي بالمنستير، والحمد لله إنه هذا المشاركة في يعني عالمية وفيها أكثر من 15 دولة وأكثر من 350 طالب على مستوى العالم.
0: ما شاء الله. ماذا عن العرض المسرحي العماني اللمت؟ حدثنا عنه أكثر.
2: هو اللمت مثل عرض مسرحي عماني شعبي. اللمت هذا اللي يحدد عدد ساعات الفلق اللي كم يحصل الفلق مثل أثر والبادية. فإحنا شاركنا بالمشاركة العمانية التقليدية يعني بالأزياء وبالديكور وبالموسيقى بكل شيء.
0: وطاقم العمل؟
2: وطاقم العمل، طاقم العمل هم كلهم طلبة الجامعة. وما يميزنا أنه كلهم 60% أنهم سنة أولى.
0: ما شاء الله، كم عددهم كان؟
2: كامل عددنا 17 طالب.
0: ما شاء الله، جميل جدا. في رأيك إيش العنصر اللي ميز العرض العماني وخلاه يحظى بهذا التقدير في يعني من قبل الجمهور وأيضا من قبل لجنة التحكيم؟
2: هو حضورنا بلهجتنا بأزيائنا بالموسيقى التقليدية والشعبية. فكان هذا هو العنصر القوي، انه كانت الموسيقى كانت يعني لايف، يعني موسيقى مسجله الى اخر.
0: نعم. ماذا عن
2: فكما تقول الوفد العماني اكل الجو في المسرحيه.
0: ما شاء الله، جميل جدا. ماذا عن الطلبه وحضورهم في اجواء المنافسه امام فرق من 15 دوله؟
2: ما شاء الله، الطلبة أول يوم وصلنا في المنستير هم خلاص ندمجوا مع الوفد الفول الثانية مع الدول الثانية.
0: نعم.
2: فكان يعني هذا تجربة قوية واحتكاك مع الجامعات الأخرى، يعني مقارنة بالسلطنة ما شاء الله يعني الدول الثانية في المسرح متقدمين، فكان هذه يعني تجربة قوية حق الطلبة اكتساب المعرفة والخبرة.
0: ماذا عن المواضيع اللي تم الحديث عنها خلال هذا المهرجان؟ إيش اللي لفت انتباهك أستاذ محمود البحري؟
2: لفت انتباهنا هو بالدكتورة بحد ذاته هي المشاركة، هذا إنجاز. فكنا الوفد العماني يعني أبدا ما مرشحين لنيل أي جائزة بأمانة. فسبحان الله إن يعني قدمنا أداء مشرف، حصلنا على جائزتين جماعية وجائزتين فردية.
0: ما شاء الله.
2: هذا بحد ذاته يعني شيء كبير. إحنا يعني كان مشاركتنا ترشحنا لهذا المهرجان وحده يعني متابعة إن خلاص يعني وحده هذا فوز.
0: صحيح.
2: وما ذلك حصلنا على أفضل عرض متكامل ثاني.
0: بالفعل نعم. وجود.
2: هذا إنجاز كبير للمهرجان للمهرجان وللطلبة.
0: نعم. إيش لاحظت من المواضيع اللي تم طرحها ومناقشتها من خلال العروض المسرحية الأخرى من الدول اللي كانت مشاركة؟
2: في الدول المشاركة في عندهم يعني العروض كانت يعني متنوعة. في بعض مثل دولتهم مثل اللي فاز العرض المسرحي المتكامل الأول روسيا، فكان يمثل طبيعة روسيا يعني عاداتهم وتقاليدهم. أغلب يعني العروض المسرحية تمثل الدولة.
0: نعم، جميل. ماذا عن أيضا الاهتمامكم بالطلبة في فرع إبري وأيضا وجودك مشرف نادي المسرح بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية؟ كيف يتم دعم هؤلاء الشباب واحتواء هذه المهارات المسرحية لدى الجامعة؟
2: ما شاء الله، يعني إدارة الجامعة سواء رئاسة الجامعة أو إدارة الجامعة في فرع عبري أبدا ما قصروا مع الطلبة ومع الإداريين مع الفنيين كل شيء، في أمور لوجستية في أمور المادية عملوا كل شيء، يعني بصراحة كان دعم واجد كبير.
0: الحمد لله. هل واجهتكم من تحديات أثناء الإعداد للمشاركة هذه الدولية وأثناء وجودكم في تونس؟
2: هي نسميها احنا فرصة كانت يعني بمعنى يعني كانت أول تحدي إن أول مرة كنا احنا نشارك دوليا، فكانت هذا بالنسبة لنا فرصة يعني إن نبرز مواهبنا على مستوى العالم. وأمور لوجستية وهذا، لكن كانت بأمانة فرصة فأثبتنا هذا مش تحديات، هذه فرصة كانت عنا.
0: رائع جدا لما يتم الاشتغال على تحديات بأن تكون كفرص للتطوير والتعزيز، فهذا بحد ذاته يعتبر مساهم في نجاح العمل نفسه. نتحدث عن أيضا الذي يحتاجه الطالب في المرحلة القادمة. الآن يعني نرى الطلبة مشاركين في مثل ما ذكرت بأنه من ضمن المرحلة الأولى من السنة من المرحلة الجامعية، فماذا عن انتقالهم من هذه الهواية إلى الاحتراف؟ ما الذي يحتاجه هذا الطالب أستاذ محمود؟
2: يحتاج الطالب دورات وورش تكون خارجية، أيضا مثل هذه المهرجانات، مشاركة مثل هذه المهرجانات، لأن هذه المهرجانات أيضا قدمت مثل مهرجان المسرحي في تونس، قدم ورش كثيرة خلال فترة المهرجان.
0: إيش هذه الورش كانت تقريبا؟
2: في كل مجال، في الإخراج، في التمثيل، في الديكور، في الصوتيات، في كل مجال. فاللي يقدمها هم الدكاترة، وهذه اللي يقدموها هم يتنفس أصلا المسرح، فعندهم خبرة يعني تكاد 20-30 سنة. فيحتاج طالب مثل هذه المشاركات الدولية.
0: نعم، يعني مثل هذه المشاركات الدولية تعتبر متنفس له، وأيضا تعتبر مجال خصب ورحب لاكتساب الخبرة، وأيضا للتعرف على التجارب المختلفة، وأيضا ممارسة هذه الهواية. ومنها إن شاء الله نراه أحد النجوم على خشبة المسرح بإذن الله تعالى، وينتقل من مرحلة الهواية إلى مرحلة الاحتراف بإذن الله تعالى. ماذا عن خططكم القادمة بعد هذا الإنجاز؟ ماذا عن المشاركات والعروض التي تسعون إلى تقديمها بإذن الله تعالى؟
2: إن شاء الله معنا عروض داخل السلطنة، وكذلك عندنا خطة أن بنشارك في المهرجان المسرح الجامعي في القاهرة إن شاء الله خلال هذه السنة
0: بإذن الله تعالى. ما الرسالة التي تود أن توجهها للطلبة اللي يحبوا يكملوا مشوارهم في المجال المسرحي، وإن شاء الله نراهم مبدعين على الخشبة السمراء؟
2: هي الجامعة أرض خصبة لتنمية المهارات، سواء كان في المسرح، في الرياضة، في أي مجال. فالطالب ما يحصر نفسه في أمور، يعني كل يكون في أمور أكاديمية، فلازم يعني يوازن ما بين الأمور الأكاديمية والأمور والأنشطة غير الأكاديمية. فهناك كثير يعني الجامعة ما مقصرة في الورش، في الدورات، في المشاركات سواء الداخلية والخارجية، فلازم لأي طالب يعني يقتنم هذه الفرصة وينمي مهاراته.
0: بإذن الله تعالى رسالة رائعة منك كأحد مشرفي نادي المسرح أستاذ محمود البحري. نجدد لكم التهنئة لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية وللطلب هذا الإنجاز المشرف اللي يأكد أنه المسرح الجامعي مساحة حقيقية لاكتشاف المواهب وأيضا لصناعة التجربة وبناء جيل جديد من المبدعين. كل الشكر لك أستاذ محمود بن سعيد البحري، مشرف نادي المسرح بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية.
2: جزاك الله خير دكتور. أريد أوجه شكر للأستاذ أسامة زايد، والأستاذ خالد بلفورة، والأستاذ علي الغافري، والأستاذ سلطان الكلبان، والأستاذ أحمد المقرفي على دعمهم متواصل.
0: إن شاء الله تحياتك واصلة لهم بإذن الله تعالى، وكل الشكر والتقدير لكم جميعا. بارك الله فيك. شكرا لك أستاذ محمود البحري، وتحياتنا للطلبة وأيضا للطاقم الإداري اللي كان مرافق لهذا الوفد العماني المميز اللي حصد هذه الجوائز في تونس، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في المشاركات القادمة.

نقف معكم عند المواضيع الفنية، نتجول بين أروقة الجمعية العمانية للسينما والمسرح، نستمع إلى مشاركاتكم المثمرة، فأهلا بكم معنا في سينما ومسرح.

0: حياكم مستمعينا في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ولازلنا متواصلين معاكم حتى تمام السابعة مساء وعلى الهواء مباشرة. نتحدث عن أخبار السينما والمسرح، نتحدث أيضا عن الأفلام المعروضة في صالات السينما، وأيضا لدينا بعض المتابعات الأسبوعية من خلالها كانت أحد المتابعات حول مشاركة الجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بفرع عبري في الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بتونس، وحصادهم لجوائز عدة منها جائزة أفضل عرض متكامل ثاني ومجموعة من الجوائز الأخرى. نهنئهم على هذا الحصاد وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق أيضا في مشاركاتهم القادمة. تحياتنا كذلك لكل من يتابعنا في هذه الأمسية، نرحب فيكم جميعا وكل من حاليا في الطريق يسمعنا إلى مشوار معين، نتمنى لكم السلامة وإن شاء الله توصل لوجهاتكم بأمان. واللي يتواصل معنا عبر رسائل الواتساب تحياتنا لكم جميعا، مساءكم خير. وأيضا تقدروا مستمعين تتواصلوا معنا كذلك بأراءكم حول الأفلام، سواء كانت المعروضة في صالة السينما أو الأفلام المعروضة في المنصات المختلفة، سواء كانت متابعتها متاحة عبر شاشات التلفزة أو الهواتف الذكية. نرحب أكيد بكل هذه المشاركات من خلال التواصل على الرقم 724-442-0079 أو من خلال منصة إكس على العنوان شباب راديو عمان. من الرسائل اللي وصلت للبرنامج تحية لطاقم برنامج والمستمعين والمتابعين أصدقاء الإذاعة ولكل من يحتفل بمناسبة سعيدة. هذه رسالة من ناصر بن محمد الزيادي من ولاية المضيبي، يقول كل من يحتفل بمناسبة سعيدة، مناسبة زواج، عيد ميلاد، مولود جديد، نجاح، تحية خاصة للصديق عبد الله بن حامد الرواحي بمناسبة عقد قرانه هذا الأسبوع مع فرحة الأهل والأصدقاء، ونقول لهم ألف مبروك جميعا. تحياتي لكم جميع. ناصر بن محمد الزيادي، شكرا لك يا محمد ناصر. تحياتنا لك يا ناصر، وبعث لنا بطاقة الدعوة للملكة، إن شاء الله أتمنى لهم كل التوفيق يا رب العالمين. ويقول ما شاء الله تبارك الرحمن، شكرا لك يا أخوي ناصر، الله يسعدك يا رب. أيضا من الرسائل اللي وصلت للبرنامج سليمان سعيد العاصمي، يقول مساء الخير لجميع المستمعين سينما ومسرح، تحياتي لك جنان وضيوفكم الأعزاء محمود البحري، محمد الدروشي، منورين الاستوديو سليمان سعيد العاصمي. شكرا لك يا سليمان، شكرا على المتابعة، وإن شاء الله تستمتع بهذه المحطات اللي نقدمها من خلال برنامج سينما ومسرح. أيضا من الرسائل اللي وصلت للبرنامج مقطع فيديو من خليفة الرحبي ومشاركته لنا للأجواء الجميلة في الدمى والطائيين، أمطار خير وبركة عم نفع أهل البلاد والعباد يا رب العالمين. شكرا جزيلا على المتابعة وأيضا على مشاركتنا هذه اللقطات. أيضا تحية لصديق البرنامج منصور البلوشي، بعث لنا رسالة وصورة فيها مصيرة درجة الحرارة 23، يقول مساء الخير للجميع سينما ومسرح جمعة مباركة، صورة من كورنيش ولاية مصيرة صباح اليوم، ما شاء الله أجواء حقيقة رائعة، نتمنى لكم إن شاء الله استمتاع فيها أبو منصور البلوشي، الله يسعدك يا رب. وشكرا على هذه المشاركة، وما شاء الله عليك حريص دائما تسجل حضورك في برنامج سينما ومسرح وتشاركنا في مواضيعنا المختلفة. رح ننتقل إلى محطة متابعة أسبوعية، ولكن قبلها أذكركم اللي حاب يشارك معنا بالرسائل المسائية حياكم أكيد جميعا، واللي يحب أيضا يشاركنا بأسماء الأفلام أو العروض المسرحية اللي شاهدها ويقترحها كمساحة لكل من يتابعنا، شاركونا بهذه الأسماء، شاركونا برسائلكم المسائية من خلال رقم الواتساب 724-442-009، أكرر 724-442-009. أيضا أذكركم للي حاب يتابع قناة إذاعة الشباب على الواتساب، أكيد مرحبا بالجميع.
1: أفلام الأسبوع،
0: وإلى محطة أفلام الأسبوع، وفيها نتعرف على الأفلام الجديدة المعروضة في صالات السينما هذا الأسبوع، قصص هذه الأفلام، وأيضا إذا ما كانت متصدرة في شباك التذاكر العالمي بوكس أوفيس نتعرف على بطولتها وما تحمله من تفاصيل. ونبدأ بأولى الأفلام هذا الأسبوع، فيلم عربي معروض في صالات السينما العمانية بعنوان محمود الثاني، فيلم إنتاج مصر، مدته 104 دقائق، فيلم كوميدي، تدور الأحداث حول شابين يحملوا نفس الاسم محمود، لكن كل واحد منهم يعيش حياة مختلفة تماما. واحد منهم فقير وغارق في الديون ويحلم بالاستقرار والزواج ممن يحب، والثاني محمود ينعم بالثراء والرفاهية، لكن ظروف مفاجئة تتبدل في حياتهم، وكل واحد يشوف نفسه في مكان الثاني، لتبدأ سلسلة من المواقف والمفارقات الغير متوقعة. محمود الثاني من تأليف إياد صالح، إخراج عبد العزيز النجار، ومن بطولة أحمد بحر، أحمد غزي، وكارولين، تامر هرقس، نور النبوي، مجموعة من النجوم في هذا العمل محمود الثاني المعروض في صالات السينما العمانية هذا الأسبوع.
1: نايس جاكيت. ايه الدنيا كده؟
2: اللي زيي بينبسطوا.
3: والله ما فاكر جايبه منين. باقيني كده من ليفربول، انتر ميلان. انا ما بعش بوردك، انا ببيع اكسبات.
4: ايوه يا استاذ صادق. الميكروباص اتقلب يا استاذ صادق.
2: محمود.
3: وانا كمان اسمي محمود.
2: بيبي محمود، انت هتتدلع اخر دلع.
4: هو حضرتك بتشتغل ايه بالظبط؟
2: انا بطلت اشتغل من زمان. محمود التاني بيس اوف شيت. انت لافيو.
3: انا مش فاهم حاجه. انا
2: اديك مليون جنيه
3: هركب في شنطه العربيه.
2: ايه اللي حصل لك يا محمود؟
5: انا بتقدم لمدير فرع بلب.
3: وده بكره هيطلب منه ايه، شبكه ولا متدلعه؟
2: انا عايز افهم ايه التهريج اللي بيحصل.
3: الموضوع بيوسع مننا.
6: دي ميه معدنيه دي ولا ايه؟
7: تكنولوجيا.
8: ما تهدي يا عم محمود، مالك في ايه؟
9: دي نوجا، دي احسن ميك اب ارتست في مصر القديمه كلها. دي خليتني في فرحي ولا مرجت وروبي.
2: مرجت وروبي الاتنين مع بعض.
10: انا من ساعه ما جيت الشركه وبسمع محمود.
3: محمود
2: محمود. انا فين
6: اللي احنا فيه ده يا باشا؟
3: احنا في جهنم ولا ايه؟
8: انا عارفه ان انت ابن ناس واكبر من الشغلانه دي.
2: كانت السلك نزلوا بيدوروا عليك.
10: انا قلت يمكن يبقى عندك انثروبوفوبيا مثلا.
3: لا الحمد لله، انا عندي بوش حمرا وعربيه مرسيدس كهربا.
4: جبت لك اللابات يا نوبل اللي قلت لك عليها. ايه
2: لابات؟ ها
8: جمع لاب.
2: جمعت طبعا.
3: انا وانت والكل عارف ان الواد جلال ده باكستاني شرقه جامد.
10: ايه
3: شغلنا عصام صاصا.

0: فوكس
1: أفلام الأسبوع. ومن الأفلام العربية أيضا المعروضة في صالات السينما العمانية إلى جانب الفيلم الذي استمعنا إليه محمود الثاني، فيلم بعنوان عكس سير للمملكة العربية السعودية، تصل مدته أيضا إلى 104 دقائق من أفلام الجريمة. تدور أحداث فيلم عكس سير حول عالم شركة رزمة لنقل الأموال، تتقاطع حياة ناجي مع أحداث الشركة، وتبدأ الأزمة بعد ما تقوده قراراته غير المحسوبة إلى مشكلة مالية تتسبب في دخول زوجته السجن، ويقرر ناجي محاولة تصحيح ما حدث واستعادة السيطرة على حياته، ويستعين بشاب متهور اسمه عطا لتنفيذ خطته، لكن الأمور ما تصير مثل ما كان يتوقع، سرعان ما تنحرف الخطة عن مسارها وتتحول إلى سلسلة من المطاردات والمواقف الكوميدية والأزمات المتلاحقة، وتصبح رزمة عنصر محوري في تصاعد الأحداث ضمن أجواء تمتزج فيها الأكشن والكوميديا والجريمة. فيلم عكس سير من إخراج عبد العزيز الشلاحي، تأليف مفرج المجفل، وبطولة عبد العزيز الشهري، مؤيد النفيعي، مهند صالح، حسن العبدي، فتون جار الله، ومجموعة من الأبطال في هذا العمل بعنوان عكس سير.
2: هذا الإخلاص، هذه الأمانة،
3: اللي أقوله يتنفذ بالحرف.
2: في كل مرة تثبتون أنكم أنتم النموذج،
3: وأحل الموضوع
2: اللي لازم موظفين الشركة يقتدون فيه
3: بدون قطرة دم.
2: الجزمة
3: جزمتك؟
2: مرة بعديها لك عشان خالك حمد.
4: أنت وش وردك؟
2: واضح إنك ما تعرف تتعامل مع البنات.
4: أنا متربي مع سبع بنات.
2: مو هذا المشكلة.
3: إذا كذا محكمة، وإذا كذا مدروسة، يا ود يمين محسوسة صارت.
4: أنا دخلنا
2: أنا. عندي إحساس إن في شيء غلط. مين من الشباب تحرش فيك؟ أنا أسمح لك تشكك في أخلاقي، بس ما أسمح لك تشكك في ذوقي.
1: ولا زلنا في محطة أفلام الأسبوع نتعرف على الأفلام المعروضة في صالات السينما العمانية، وبالإضافة إلى هذه الأفلام سواء كانت أفلام جديدة هذا الأسبوع في أولى عروضها أم أفلام لازالت مستمرة في العرض منذ أسابيع ماضية. من الأفلام العربية التي تحدثنا عنها محمود الثاني وفيلم عكس سير، ننتقل إلى الأفلام الأجنبية، وفيها مجموعة من الأفلام أو الأسماء. من الأفلام الجديدة فيلم Inside Us Out of the Further، هذا الفيلم من إنتاج أستراليا ومدته 106 دقائق من أفلام التشويق والإثارة، وتدور الأحداث حول جيما وهي أم شابة تربي ابنتها في المنزل اللي نشأت فيه، وتكتشف أنها تستطيع السفر إلى العالم الآخر، تمتلك قدرة على إعادة ما يعيش هناك إلى العالم الحقيقي. فيلم من إخراج جاكوب تشيس وتأليف الثنائي جاكوب تشيس وديفيد ليزي جينسون، وبطولة سام سبرول ولين شاي وبرنود بريا ولورا جاردن وأميلي أف. فيلم Inside Us Out of the Further من الأفلام الجديدة في صالات السينما العمانية.

0: أفلام الأسبوع. ولازلنا معاكم في محطة أفلام الأسبوع، وإن شاء الله تشاركونا أيضا بما شاهدتموه خلال هذا الأسبوع من خلال رقم الواتساب 724420009. إذا شاهدتوا خلال هذا الأسبوع هذه الأفلام، ياريت لو تشاركونا بآرائكم أو بمقترحاتكم لأسماء أفلام يمكن مشاهدتها من خلال شاشات التلفزة، من خلال المنصات المختلفة، عبر الإنترنت أو الهواتف الذكية. أكيد نرحب بكل من يتابعنا وأي أيضا كل من يساهم معنا عبر الواتساب برسالة على الرقم 724420009. من الأفلام الجديدة هذا الأسبوع فيلم بعنوان ميوتيني. هذا الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة البريطانية، يصنف كفيلم تشويق وإثارة. هذا الفيلم يتم إجبار كول على تحمل مسؤولية اغتيال رئيسة الملياردير أمام عيونه، يقرر الهرب والعمل على كشف هذه المؤامرة الدولية. فيلم ميوتيني من إخراج جان فرانسو وتأليف جي بي دافس وبطولة جيسون ستيثام، أمبيلا ويلز، أدريان ليستر، لي تشارلز، رونالد مولر. طبعا هذا الفيلم من الأفلام اللي أعتقد أنها راح تصل إلى مرحلة اللي هو الإيرادات العالية في شباك التذاكر العالمي، أتوقع للأسبوع المقبل إن شاء الله، بسبب وجود أحد النجوم هوليوود جيسون ستيثام من النجوم العالميين. فإن شاء الله نتمنى لكم متابعة شيقة لهذا العمل تحت عنوان ميوتيني.
1: Got the intel package on Cole Reed. Born and raised in London. Father was a cop, grandfather was a cop. Reed ends up serving under his dad, investigating a human trafficking operation. So why'd he leave the UK? File goes cold.
2: It's okay. I'm here to help. I'm coming back for everybody.
3: What the fuck is going on?
4: Get back in a container! Said get back in!
5: We got a problem on the ship.

0: Tell me what you want. Everybody wants something.
1: What the fuck do you want?
0: Vengeance.
2: ومن الأفلام الجديدة أيضا في صالات السينما العمانية هذا الأسبوع فيلم بعنوان The End of the Oak Street. هذا الفيلم من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية وتصل مدته إلى 100 دقيقة، يصنف كفيلم تشويق وإثارة. يتبع العمل قصة بلات التي تتكيف للتأقلم مع عالمها الجديد بعد أن ينقل حدث كوني حيهم أو ينقل هذا الحدث الكوني حيهم السكني إلى مكان مجهول، فتبدأ رحلتها المليئة بالتحديات ومحاولات التكيف مع واقع غريب وغير مألوف. يمزج هذا الفيلم بين مغامرات الخيال العلمي والرعب والتشويق والدراما العائلية مع تركيز واضح على العلاقة بين أفراد الأسرة بقدر اهتمامه بالمواجهة مع الديناصورات. فيلم The End of Oak Street من إخراج ديفيد روبرت ومن بطولة آن هاثوي، إيون ماكريغور، كريستين كورنفيل، كريس كوي. أيضا أتوقع وصول هذا الفيلم إن شاء الله خلال الأسبوع المقبل في المراكز الأولى في الإيرادات من حيث الإيرادات في شبكة التذاكر العالمي. أترككم مع الإعلان الترويجي لفيلم The End of Oak Street.
3: Water's not working.
4: Looks like the whole neighborhood's lost power.
5: The hell is that?
4: We can't leave.
6: I think that our neighborhood, our house, our whole street has moved.
4: Now the hell is that even possible?
7: Get out of there, run!
6: Grab anything you can use as a weapon.
8: I don't care what you said anymore. This is mine.
6: What are we gonna do?
4: Go ahead with your own. We're gonna survive.
8: Leave me alone.
4: God's not gonna let us die here.
6: Greg. You only go to church at Christmas, and now you're telling the kids God's looking out for us?
2: أفلام الأسبوع. مستمعينا، كانت هذه مجموعة من الأفلام الجديدة في صالات السينما العمانية والمتاحة للمشاهدة خلال هذا الأسبوع. شاركونا بأراءكم حول هذه الأفلام أو الأفلام المعروضة عبر المنصات المختلفة، سواء كانت عبر الإنترنت أو الهواتف الذكية أو شاشات التلفزة. شاركونا بأراءكم حول الأفلام من خلال رقم الواتساب 724420009 أو على منصة إكس على العنوان شباب راديو عمان. ونرحب بكل من انضم لمتابعتنا في برنامج سينما ومسرح.
9: السينما والمسرح نموذجين فكريين قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، ولكنهما يشتركان في الكثير من الجوانب في توصيل الرسالة. متابعة أسبوعية.
2: أسعد الله مساكم مستمعينا، ونرحب بكم من جديد في محطة متابعة أسبوعية. حين يمسك اليافع بالكاميرا، قد لا يكون أمامه أو قد لا تكون هذه الكاميرا أمامه مجرد جهاز للتصوير، بل نافذة يعبر من خلالها عن أفكاره وقصصه وأيضا نظرته إلى العالم. من هنا تأتي أهمية اكتشاف المواهب السينمائية في سن مبكرة ومنح الفرصة للتعلم والتجربة وصناعة أولى خطواتها في عالم السينما. في هذا الإطار تنظم الجمعية العمانية للسينما ورشة الصيف السينمائي 2026 الموجهة للفئة العمرية من 12 وحتى 17 عام خلال الفترة من 16 وحتى 20 من أغسطس الجاري، بهدف تعريف المشاركين بأساسيات

0: ساعات الفيلم، بدءا من كتابة السيناريو وتحويل الفكرة إلى قصة، مرورا إلى التصوير والإخراج ووصولا إلى المونتاج وصناعة فيلم متكامل. سنتحدث في محطة متابعة أسبوعية عن ورشة الصيف السينمائي من خلال التواصل عبر الاتصال الهاتفي بضيفنا الكريم الأستاذ محمد بن علي الدروشي، عضو بمجلس إدارة الجمعية العمانية للسينما، رئيس لجنة الأنشطة والفعاليات ومنظم ورشة الصيف السينمائي 2026. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد الدروشي، وشكرا لتلبيتك الدعوة.
1: أهلا وسهلا دكتورة جنان، وشكرا على الاستضافة، وشرف نكون في إذاعة الشباب هذا البرنامج الجميل.
0: يا هلا ومرحبا فيك، وشكرا لك من جديد على تقبلك لهذه الدعوة. في البداية حدثنا عن فكرة ورشة الصيف السينمائي 2026.
1: ورشة الصيف السينمائي 2026 طبعا هي الفكرة بداية كانت من عملت هذه الورشة في تونس قبل 3 سنوات تقريبا، وحبيت أطبقها في عمان هنا تكون ورشة شاملة يعني لهذه الفئة من عمر 12 إلى 17 سنة تقريبا.
0: نعم، لماذا اخترتوا هذه الفئة العمرية أستاذ محمد الدروشي للمشاركة في هذه الورشة التدريبية؟
1: هذه الفئة من هذا العمر يعني من 12 إلى 17 سنة هي تقريبا من أقل الفئات تكتسب المعلومة بشكل سريع وبإمكانها تطورها مستقبلا، يعني ممكن يأخذوا الفكرة الحين ويعملوا فيها وشكل هواية ويطوروها مستقبلا إلى الاحتراف.
0: نعم، ماذا عن اهتمامهم يعني من خلال تواجدهم في الجمعية العمانية للسينما ومشاركتهم في هذه الورشة، كيف شفت اهتمامهم بصناعة الأفلام والمحتوى البصري؟
1: والله يعني شفت يعني عندهم اهتمام كبير من هذه الناحية، لأنه الحين كونهم يتابعوا السوشيال ميديا ويعرفوا أنه يعني مجال السينما مجال جميل، بإمكانهم يعني يأخذوا هذه الفكرة يشوفوها في السوشيال ميديا ويطوروها في أنفسهم. حسيتهم متفاعلين كثير مع المدربين والمادة نفسها، يعني مادة شاملة ولو أنها كانت دسمة على مدى 5 أيام، لكن كانوا متفاعلين كثير وأسئلتهم يعني من ناحية الأسئلة من ناحية التفاعل من ناحية يعني نشاطهم في الورشة هذه.
0: جميل، ماذا عن أهداف هذه الورشة اللي ركزتوا عليها والمحاور اللي تم التطرق إليها؟
1: طبعا من خلال هذه الورشة احنا عندنا عدة أهداف، من ضمنها خلق جيل جديد قادر إنه يصنع أعمال سينمائية مستقبلا على مستوى العالم. كون المدربين المختصين والمشرفين كذلك هم يعني حاصلين على عدة جوائز وعندهم أعمال في هذا المجال، فإحنا هدفنا أنه مثل ما اكتسبنا نحن هذه المعلومة وصل لهم إليها وهم يطوروها ويكونوا أفضل مننا نحن مستقبلا. وكذلك من ناحية يعني المادة نفسها هي مش أي مادة عادية، احنا عاملينها بطريقة مبسطة خلال هذه الورشة، يعني يكون ممكن هم وبالموبايل ما يكون مثلا في الأجهزة التكنولوجيا العالية والأجهزة الكبيرة، لا بأبسط الأمور ممكن يخلق فيلم أو يصنع له عمل سينمائي.
0: طيب إيش المحاور اللي ركزتوا عليها خلال الورشة؟
1: هي عدة محاور من ضمنها فكرة، سيناريو، التصوير، المونتاج، الإخراج، وبعدها الإنتاج. هذه المحاور اللي كنا نحن نعتمد الأشياء الأساسية في مجال صناعة الأفلام.
0: جميل جدا، حدثني أكثر عن المدربين في ورشة الصيف السينمائي، كيف تم اختيارهم؟
1: تم اختيارهم من خلال يعني هم نخبة أول شيء من الشباب العمانيين القادرين على أنهم يخلقوا جيل ويبسطوا المعلومة لهذه الفئة. الأستاذة دليلة الدرعي هي حاصلة على عندها أعمال وحاصلة على عدة إنجازات في مجال السيناريو وكذلك صناعة الأفلام، فيعني من ضمن الناس اللي هم فعلا عندهم نخبة وقادرين مثلا يوصلوا هالمعلومة بطريقة مبسطة لهذه الفئة وكذلك يخلقوا ممكن يعملوا يعني تفاعل ما بين هذه التفاعل ما بين بينهم وبين هذه الفئة. كذلك الأستاذ فهد الحضرمي هو عنده أعمال في المجال السينمائي وخاصة في التصوير في الإنتاج من الناس اللي يعني عندهم أعمال كثيرة وخبرة في هذا المجال وحاصلين على عدة إنجازات كذلك في هذا المجال، وقادر إنه مختص في هذا المجال كذلك، وقادر إنه يعني يتفاعل مع هذا الشباب ويوصل لهم المعلومة بطريقة سهلة. إحنا تم اختيارهم من هذا يعني من عدة سينمائيين موجودين في عمان، كونهم قريبين من هذه الفئة وكونهم عندهم خبرة في مجال التدريب.
0: جميل جدا، تحياتنا للمخرج دليل الدرعية وأيضا لفهد الحضرمي على مشاركتهم وأيضا أدائهم المميز اللي قدموه خلال ورشة الصيف السينمائي 2026، وأيضا على جهدهم وعطائهم في تدريب هذه الفئة الناشئة، وخصوصا أنه يعني يتطلب التعامل مع هذه الفئة العمرية بطريقة يعني تناسب مستواهم وأيضا مدى فهمهم لعالم صناعة الأفلام. ألف تحية لهم من برنامج سينما ومسرح، وأيضا على جهودكم التي بذلتموها أستاذ محمد الدروشي في التنظيم. نتحدث أيضا في هذه المساحة عن الأفلام أو الفيلم الذي تم الاشتغال عليه في الورشة كأحد مخرجاتها، ما هي النتائج التي خرجتم بها؟
1: طبعا كان في عده في من خلال ورشه السيناريو والفكره بسطنا لهم كيف ياخذوا يعني الفكره لعمل صناعه او صناعه فيلم سينمائي وبابسط يعني الامور من خلال الاحداث، من خلال الاخبار، من خلال الاحداث المهمه يعني في المدرسه او في حياتهم. ف أخذنا يعني لكل مشارك قام بعمل سيناريو معين فكرة، حاولنا نحن ساعدناهم أو ساعدوهم المدربين على معالجة هذه السيناريوهات وكذلك الأفكار اللي هم عملوها. بعدها تم اختيار ثلاثة أعمال، من بعد ثلاثة أعمال تم يعني اختاروا عمل واحد أساسي ليعرض يعني في عمل ختام وشاهدوا أولياء أمورهم. بسطنا لهم عليها يعني جبنا الأجهزة طبعا الفقيدة والسياسة المائية، لكن وصلنا يعني وصلنا لهم وأخذنا بيدهم على أساس قدروا يعملوا هذه الأفلام من خلال الموبايل.
0: نعم.
1: اشتغلوا عليه بأنفسهم، أول شيء أخذوها نظريا، بعدها طبقوها عمليا يعني، وكانت هم نفسهم يعني أول كانوا بيتسألوا قبل بداية الورشة استاذ او استاذه هل ممكن يعني احنا نعمل افلام بالموبايل وهل نحن فعلا بنقدر نصنع افلام يعني كانوا متفاعلين مع المدربين هنا جات رسالتهم وجات يعني دورهم جاء دورهم على اساس انه يبسطوا هذا الامر بارض الواقع وفي نفس الوقت. واشتغلنا على الفيلم، الفيلم تم عرضه في الجمعيه العمانيه للسينما في الحفل الختامي.
0: نعم، ما المهارات اللي حسيت انه المشاركين حصلوا فيها اكبر قدر من المتعه؟
1: كل حد وميوله اولا، لكن اجتمعوا على حب التصوير
0: ما شاء الله.
1: الاجهزه يعني الاجهزه السينمائيه الحقيقيه اللي نشتغل عليها في الافلام السينمائيه الكبيره، الكاميرات والشاريوه والإضاءات والميكروفون. طبعا المدرب أستاذ فهد يعني حرص أنه تكون الأجهزة السينمائية موجودة، بالإضافة إلى أجهزة يعني اللي يساعدهم في صناعة أفلام بالموبايل. هنا قام يتفاعلوا أكثر، لكن في بعضهم كان عنده ميول كثير يعني من ناحية الفكرة، من ناحية السيناريو كان متمسك فيه، يعني حب للسيناريو كان متمسك فيه يعني، لكن اجتمعوا أغلبهم على التصوير.
0: في رأيك إلى أي مدى يمكن مثل هذه المبادرات اللي تقوم بها الجمعية العمانية للسينما ومنها ورشة الصيف السينمائي 2026 أن تسهم في اكتشاف جيل جديد من صناع الأفلام؟
1: في بعض يعني المشاركين كانت عندهم مواهب يعني أوردي وتجربة خاصة. إحنا من خلال هذه الورشة اكتشفنا عدد يعني موهوبين، حتى مستقبلا اتوقع يعني حتى اذا التزموا واستمروا في هذا المجال ممكن يوصلوا حتى لافلام يعني دوليه او عالميه او حتى لشباك يعني السينما. ليش؟ لان هي احنا يعني مثل احنا جيلنا اكتسب هذه المهاره مؤخرا وكنا مضطرين ناخذها من خارج عمان، مثل الجيل هذا الحين حصلها بكل بساطه من خلال الجمعيه العمانيه للسينما، والجمعية العمانية يعني كل الشكر لهم، اهتموا يعني وبادروا وساعدوا هذه الفئة ووصلت الرسالة الحمد لله. ونحن متوقعين مستقبلا أنه بيكون في أعمال خاصة لهم وأعمال كبيرة.
0: أيضا أريد أخذ رأيك في موضوع الأسرة وأهمية تشجيع أبنائها على استثمار هذه المهارات بدلا أن تبقى مجرد هواية. ماذا يمكن أن نقول لأسر هؤلاء الشباب الذين شاركوا أو هؤلاء اليافعين الذين شاركوا معكم في هذه الورشة؟
1: أول حاجة اكتشف موهبة ابنه، يعني كثيرين من هذه خلال هذه الورشة اكتشفنا عندهم حب للمجال السينمائي. عالم السينما هي رسالة وهي فن يعبر عنه، ممكن حتى أبنائهم الأطفال هذين يعطوهم كاميرا مثلا يوصوهم بتسجيل أو الحضور في ورش الجمعية العمانية للسينما، يطوروا من مهاراتهم خاصة الحين في الإجازة الصيفية وقت الفراغ ما في مثله، يطور بالإنسان يعني الحين معاهم إجازة صيفية طويلة، وهذه أنا من تجربة شخصية جربتها في أولادي، وكذلك في تونس جربتها في نفس الوقت يعني في كان في إجازة صيفية وطبقوها واستفادوا منها. يعني في ممكن الحين في هذه الفئة من 12 إلى 17 سنة مستقبلا هذه بتفيدهم دورة أو الورشة في حياتهم في أعمالهم، وممكن حتى تكون يعني في أعمالهم الخاصة.
0: نعم بالضبط. ماذا عن الخطط القادمة بعد هذه الورشة تجاه الاهتمام بالناشئة في مجال صناعة الأفلام؟ ماذا تفكر لجنة الأنشطة والفعاليات في يعني كخطط قادمة تجاه الاهتمام بالمشاركين أو أيضا من لديه الاهتمام بمجال صناعة الأفلام؟
1: الحمد لله يعني الجمعية العمانية للسينما أبوابها مفتوحة طول السنة طول الوقت، يعني في يعني تدعم هذا الفئة أو محبين السينما أي سينمائي سواء كان عماني أو غير عماني داخل عمان أو خارج عمان يتوجه للجمعية، عنده أعمال عنده مجال معين في هذه المجالات اللي تم ذكرها أو فيها مجال السينما سواء كان سيناريو أو فكرة أو فيلم ممكن يطور من نفسه ويوصل لأهدافه لطموحه من خلال هذه الجمعية. الجمعية الحمد لله فيها يعني من خلال اللجنة بالتحديد في ورش قادمة إن شاء الله خلال الأيام والفترات القادمة، كذلك في مسابقات، وأنا أنصح من خلال يعني الجمعية بشكل عام إنه يجيوا في هناك عيادة سينمائية ممكن إذا عندهم أعمال مثل سيناريوهات وعندهم أفلام ينتسبوا للجمعية يستفيدوا منهم يطوروا من أفلام من أعمالهم يعني. واللجنة الحمد لله يعني في إذا يتابعوا حسابات الجمعية إن شاء الله في هناك ورش وفعاليات أخرى يعني تدعم المجال السينمائي
0: بإذن الله تعالى. إحنا نتقدم لك بكل الشكر والتقدير على الجهود الرائعة التي تبذلونها تجاه الاهتمام بالناشئة وأيضا على الأنشطة والفعاليات المختلفة التي توجه لصناع الأفلام والمهتمين بعالم السينما. شكرا لك أستاذ محمد بن علي الدروشي، عضو بمجلس إدارة الجمعية العمانية للسينما، رئيس لجنة الأنشطة والفعاليات ومنظم ورشة الصيف السينمائي 2026.
1: شكرا كثير.
0: بارك الله فيك وشكرا لكم على هذه المبادرة اللي تفتح أمام الناشئة نافذة للتعرف على عالم السينما وأيضا اكتشاف قدرتهم في الكتابة والتصوير والإخراج والمونتاج، وإن شاء الله نرى أعمال قادمة من هؤلاء المشاركين قد تكون بداية لاكتشاف مواهب سينمائية عمانية جديدة تحمل أفكار وقصص إلى الشاشة. شكرا جزيلا أستاذ محمد الدروشي. مستمعينا بهذا اللقاء وهذا الحماس نحو صناع الأفلام العمانيين وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج سينما ومسرح. أتوجه بالتحية لكل من تواصل معنا بالاستماع وأيضا بالرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 724420009. تحياتنا لأبو محمد ناصر الصوافي يقول أجمل ما في الأفلام الأفلام أنها تخليك تعيش ألف حياة وألف قصة في ساعتين بس. فيلم واحد يمكن يغير مزاجك لليوم كله أو يخليك تفكر في فكرة جديدة ما كنت منتبه لها. شكرا لأن موضوعكم اليوم عن الأفلام. شكرا يا أبو محمد ناصر الصوافي على المشاركة، وإن شاء الله تكون متابعنا على الدوام في برنامج سينما ومسرح ليأتيكم كل جمعة. في ختام حلقة اليوم مستمعينا، نتوجه لكم أيضا بشكر والتقدير، وأيضا ندعو الله عز وجل أن يحفظكم من كل سوء ومكروه، وأن يجعل عمان عامرة بالخيرات والبركات، وأن يحفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأسرته الكريمة بخير وعافية. نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة ومواضيع جديدة في نفس التوقيت. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج. كنت معكم في الإعداد والتقديم قديم جنان بنت مهدي آل عيسى، وفي الإخراج جلال بن ربيع الخويطري. وإلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: يا صباح الياسمين،
4: يا صباح الياسمين،
3: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
4: يا صباح الياسمين،
5: يا صباح الياسمين.
6: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
3: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو قلوب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: الأزهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك، الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. وما الابن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معا لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. اليوم إن شاء الله بنتحدث حديث كذا خفيف لطيف عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال. وسائل التواصل الاجتماعي هي مش مجرد أدوات ترفيه، اليوم أصبحت جزء من الحياة اليومية للأسف للأطفال، تدخل غرفهم، ترافق أوقات فراغهم، وتشكل أفكارهم وسلوكهم من حيث لا شعر أو لا نشعر. أنا أستغرب لما يجون الأولياء الأمور ويكلمون عن سلوك جديد اكتسب الطفل، هنا السؤال من وين هذا السلوك أتى؟ ما هو يعني عذرا على هذا الكلمة اللي أنا أسألها دائما، الطفل ما بيقوم من النوم بيصبح بعادة جديدة، الطفل هذه العادة لازم يكون اكتسبها من مكان، الكلمة اللي سمعها وقالها بلسانه لازم سمعها في مكان. ما في شخص يجي بسلوك جديد، بالذات الطفل، بالذات الطفل وهو ما شاف عنه ولا سمع عنه، فنتفاجأ إن موضوع إلا هذا العالم الرقمي بين يديه. إحنا نعتقد إن هذا العالم الرقمي هو يعني إحنا عاطين أبنائنا أكسس للعالم، مدخل للعالم، إنهم يتعرفوا وإحنا كذا، يعني نكون دائما فخورين ما شاء الله أنا ولدي على درجة من الوعي وعطيته هذا الجهاز ويتعرف على الدنيا. اللي ما فاهمين للحين أولياء الأمور إن أنت عطيت العالم مدخل لابنك وليس العكس، أنت عطيت هذا العالم مدخل لابنك. طيب أنا ما أريد أكون مثالية، وأنا وعدتكم أن هذا البرنامج يكون يعني بعيداً عن موضوع المثالية اللي ما ممكن تطبق، ندور حلول. أنا إنسانة أحب الحلول. شو الحلول يا كلثم؟ إحنا بنمنع أطفالنا، ما هو أنا الحين ولدي عمره 13 سنة مثلاً يا كلثم، عايش في بيت الأسرة كل الأطفال يستخدموا هذه الأجهزة وأنا مضطرة أعطي ابنه جهاز، ما في مشكلة أعطيته هذا الجهاز، لكن هل معقول أن هذا الجهاز بيصبح وبيمسي معه؟ ما معقولة. أنا أذكر واحدة من أكبر القضايا اللي مرت علي كان لابنه انعطت الجهاز في، وكان فترة كورونا، كان أيام كورونا، انعطت هذا الجهاز في شهر 9 بحيث أنهم يستخدموا هالتقنية. شهر 11 الموضوع كان واصل للمحكمة بسبب القضية اللي صارت. احنا نتكلم عن مدة 3 أشهر فقط، مدة 3 أشهر. هنا أنا ما جاي أخوف أولياء الأمور، لا، أنا وعدتكم أن هذا البرنامج يزيد وعينا كيف نتعامل مع أطفالنا من دون ترهيب ولا زيادة ترغيب، ولكن حطوني أقول لكم حاجة مهمة. إذا كثم أنت ضد السوشيال ميديا واستخدامها؟ لا، أنا ما ضد أبدا، أنا دائما في التربية أطالب وأقول لا تكون قاسيا فتكسر ولا لينا فتعصر، نمسك على صمن النص. الحين أنا ابني وهذه البنت اللي أنا تكلمت عنها ولا صارت عندها هذه القضية ولا أنا أشرفت عليها إشراف مباشر، هذه البنت كانت لمدة طويلة تطلب أهلها واتساب، أنا صديقاتي يتفقوا على أمر معين في المدرسة، صديقاتي كل مرة أروح المدرسة أنا ما عارفة شو صاير، أتفاجأ أنهم جايين مرتبين يعني أكلة معينة وقت الفصحى، أو أنهم يعني مناقشين درس معين، أو أنا أريد الواتساب أريد أعرف شو اللي يصير، أريد أكون مثلهم. فحديثي كان مع الأم، وين كانت المشكلة لو البنت هذا الجروب انوضع فيه تليفون الأم؟ أنت مشرفة عليه، أنت تراقبي، أنت تشوفي المسجات موجودة، أشوف شو الحوارات اللي تصير بشكل يومي، أنا مشرفة عليه. من هنا البنت ما منعت، من هنا إحنا ما منعنا البنت. فهنا لما أقول يا جماعة الخير في التربية لا تكن قاسيا فتكسر، ولا تكن لينا فتعصر.
0: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
1: المبدأ، مبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام في التعاملات لا ضرر ولا ضرار، لا أحس أن أنت متضرر من هذا الأمر ولا أنت تضرنا فيه. فلما يجينا اليوم الأطفال، أنا أطلب دائما من أولياء الأمور أن يجلسوا مع أخصائي المدارس، لأني أنا كنت في فترة من فترات أجلس معهم بشكل دائم بشكل مستمر. الأمور اللي نسمعها الأبناء يتعرضوا لها ويشوفوها في هذه الأجهزة ما موضوع طبيعي، ما موضوع طبيعي. قبل فترة بسيطة مرت علي إحدى الحالات لطفل يكلم أهله عن الجهاد، طفل عمره 10 سنوات يكلم أهله عن الجهاد. الجهاد اللي احنا نعرفه المتعارف عليه، لا مش الجهاد اللي احنا يعني متعارف عليه. انا لو طلعت من هنا ولو رحت اجاهد ولو رحت احارب ولو رحت كذا، واللي عندنا يعني الجنسيات عذرا يعني الديانات الاخرى لازم ما يكونوا موجودين ولازم نتخلص منهم. جات الام مفزوعة، ابني عنده هذه الافكار كلثم، ابني عنده هذه التصورات كلثم. سألتها من وين جايبنا؟ قالت والله ابني هادي يا كلثم، ابني هادي، ابني لو تشوفي يعني كيف من المسجد لحد غرفته يلعب هالألعاب الإلكترونية، ومن يطلع من الألعاب الإلكترونية من الجهاز يحطيه للمسجد، ومن المسجد للمدرسة ما يروح مكان. حتى يا كلثم الأطفال بقول إنه هو سمع منهم، ما في ما موجود. قلت لها يا ريت طلع عند الأطفال وسمع منهم، ولا جالسة يعني أنت تقولي لي إنه هو ماسك جهاز وفي غرفته هذه الساعات الطويلة. قلت لها روحي وشوفي ابنك من اللي يكلم. قالت لا هو يلعب. قلت لها ما عليه احنا في 2025، شوفي لي ابنك يلعب مع من يلعب، من اللي موجودين في اللعبة، شو نظام هذا اللعبة. بعد يعني فترة بسيطة ما طولوا اكتشفوا إنه هو يلعب مع أشخاص خارج السلطنة، وهذه للأشخاص اتطورت العلاقة بينهم، توجهوا في الحديث إلى محطة أخرى أو تطبيق آخر سهل عليهم اللي هو الواتساب، وبدت هذه الأفكار. طبعا هو يقول متأكد أن هذا فلان عمره 18 سنة وهذا يا أمي فلان عمره 17 سنة. بعد التحقق اتضح أنه ما 17 سنة و 18 سنة، اتضح هو أنه هو جالس يكلم ناس شباب رجال كبار، واحد منهم في 30 وواحد في أواخر 20. لا نثق كثير، إحنا نثق بأبنائنا بس إحنا ما نثق في السوشيال ميديا، ما نثق في الناس اللي موجودة في السوشيال ميديا. فأرجوكم انتبهوا على على على موضوع مثل هذا الموضوع. أرجع أقول القاعدة فيه لا تكن قاسيا فتكسر ولا تكن لينا فتعصر. اللي لازم نفهمه إن وسائل التواصل الاجتماعي هي مش شر مطلق. أرجوكم لا نتبنى هذا النصف الفاضي من الكأس، وهي أيضا مش خير مطلق، هي أداة تتحدد قيمتها بطريقة استخدامها. الطفل ما يحتاج إلى منع بقدر ما هو محتاج إلى التوجيه. أرجوكم نوقف هذا المنع في كل حاجة، نشوف نوجه ما عليه، هنا مسموح وهنا ممنوع، بس ما يكون المنع هو خيارنا الأول أو هو حديثنا الأول أو هو جوابنا الأول لأبنائنا. الإبن حقيقة ما يحتاج أيضا إلى العزل بقدر ما هو يحتاج إلى الاحتواء والوعي. لما بنكون قريبين من أبنائنا، ويا حلونا لما نكون قريبين من أبنائنا، ويا جمالة لما نكون قريبين منهم، ويا سلام لو كنا نفهم هذا العالم الرقمي، ويا سلام لو كنا نشاركهم الحوار. بنصنع توازن بيح معقولهم بإذن الله تعالى، وبيمنحهم فرصة إنهم ينمو بإذن الله في هذا العالم المتغير بثبات وأمان. فلنكن لهم دليل في هذا العالم المفتوح، لا نكون لهم الرقيب المخيف، ولا أيضا نكون لهم الغائب الصامت اللي ما يعرف شو جالس يدور حول هذه الأبناء. بل أسرة واعية تحمي وتفهم وتوجه. جزيل الشكر لكم وبارك الله فيكم، منحتوني هذا الوقت للاستماع لهالكلمتين اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الخير فيها. شكرا، وألقاكم في برنامج جديد أو في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. بارك الله فيكم.
0: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بنت حمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: سلمتوا سلمتوا، يعطيكم العافية يعطيكم العافية، سلمتوا.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان،
2: ستوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الكرام.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
0: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شيطاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطياً كل العصور، فانظر ملياً للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا غفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامة مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطياً كل العصور، فانظر ملياً للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور.

جلست جلست والخوف بعينيها.

الحزن. قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

الذي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

الملك دي الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.